0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

صباح الخير من نجاة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم كل يوم الأحد في مدة ساعتين من الساعة 8 لحدي الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسرت وزيرتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس التعرفين قمتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة أنا غادي جات تقولوا لهم صباح الخير. وده في نمرة التليفون 601-503-5020. الساعة كان وصلت 10 خلاص بكمل برنامجنا أنا اليوم يوم الأحد 14 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والنشرات والأغاني الجميلة دوب سادي كراكنا فيدن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:02 في استوديو تروانا الأونما في كاتيا جبانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي للإنجينير بلاندوب سادي كراكنا فيدل ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك.

شكرا للفنان الكبير موسى وتطلع بالأغنية الجميلة الوطنية. نادي الاستديو عشان نقري لكم بعض من البلاغات قبل النشرة الدارجية. السكرتير الجنرال للجمعية الوطنية بخبر كل الديبيتيات أوين الرجال بكون الجلسة انت البرلمان اللي كان تبقى مباكر الاثنين 15 جوان 2026، الجلسة دي أجلوها لتاريخ آخر. فالأمين العام عن الجمعية الوطنية بطلب المفاهمة السمحة عن كل الديبيتيات. السكرتير جنرال القاسم خميس تخبر الأسرة الألوية يالها الكرام القاعدين في نجمينا وبر من نجمينا بعد الوفاة المفاجئة أنا شيخهم الراحل المرحوم الشيخ دراس الشيخ إبراهيم الرخيص أينو الشيخ بشارة قريمة شيخنا عرب ولاد علي في نجمينا وبر من نجمينا عشان ده الأسرة الألوية بقدموا التهاني والتبريكات للشيخ الجديد وبسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه في خدمته من أجل خدمة إيال الأسرة ومصالحهم وبتمنى لي التوفيق والنجاة في أمله والمسؤولية والمرحوم كمان الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 8:08 نمشي نلقى عاطف السماني قلد الفنان الكبير الهاج أحمد بيكوس أغنية أدوية صنم بيضة دقوه في كل عشاني أنا هرجوه في كل عشاني أنا. هدية خاصة لكل الناس العزاز الناس الكبار اللي بيحبوا راديو تشات مطر جات العاصمة اليمينة الجو شوية بقى بارد ودي رحمة من الله سبحانه وتعالى والله يجيب الأمطار إن شاء الله لبلدنا تشات بلد كوماي كابي تكنيك.

المواطنين التشاديين بدأ خلاص الانطلاقة هنا الإحسان العام للسكان والسكن الدورة الثالثة من يوم الأحد 18 مايو 2025. أمال الكارتوغرافيين بمشوا في الهلال والمدن والقرى والدوائر والفرقنة عشان يهددوا الموقع وعشان يفهموا ويهددوا المكان كل المباني نحللكم. دي المرحلة اللي بسموها برسمنا الخرائط اللي هو التجهيز لإحصال وطني الموجه لتخطيط الأديل لمدارسنا ومستشفياتنا وشوارينا ولخدماتنا العامة لضمان تطوير الأديل. استقبلوا الأمال ديل بالتواضع وسهلوا ليهم بإساتهم من الأمل هنرد لأسئلة حقهم. تقدروا تعرفون بالبطاقة أي الباتش وملابس حقهم هن الأمال الرسميين. المواطنين والمواطنات التطوير نبلتنا ببدأ بمعرفة الأديل هن السكان حقهم.

0: رحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية إن اليوم يوم الأحد 14 شهري 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم طوالي بالتفاصيل. الأمين التنفيذي عن الأبئين السلطة هند بحيرة نيجر كوكو أرما قاعد في تشاد كان جنبي زيارة أمس في القصير هنا الديمقراطية، وهنا كمان استقبلها الرئيس عن الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي. وحج معي بما يخص التقوية هند العلاقات هنا التعاون بين المؤسسة هند الأبئين وتشاد. بمناسبة هن اليوم العالمي هن أنطين الدم اللي بيحتفلوا به كل ما يوم 14 شهر 6، تشاد مثل الدول الآخرة هنت العالم كان نظمت توقيع لأنطين لأهمية هن أنطين الدم لسنة 2026 ده اليوم العالمي أنا المحاربة ضد المرض أنا الدم كان لمو مع اليوم العالمي أنا أنطين الدم. الكلام ده قال الأمين العام أنا الأمينة العامة هنت الوزارة أنا الصحة العامة دكتور تورالتا نجتلوم جوزيفين. المجلس الإداري هنا الهيئة الوطنية هنت الإذاعة والتلفزيون ونما كان لما أمس في تحت رأسه هنا الرئيس هنا المجلس هنا الإدارة هنا المؤسسة محمد المستور السعيد الدورة دي كان حضر فوق كثير من الأعضاء هنا المجلس وحجوا بما يخص المسائل الاستراتيجية المتعلقة بتحسين هنا الخدمة في الأونما. خلينا نسمع للرئيس هنا المجلس هنا الإدارة هنا الأونما محمد المستور السعيد.
1: اجتماع مجلس إدارة أونما تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العامة للأونما، كما تمت مناقشة العديد من القضايا خاصة خطة العمل ل 2026 وكذلك الموافقة على محضر 2025، وتمت مناقشة العديد من القضايا تخص العاملين في الأونما وكذلك تطوير عمل المحطات الإقليمية وتجهيز التلفزيون الرقمي الأرضي في 8 ولايات. هناك العديد من القضايا كذلك لا بد من تطوير وتحديث العمل في الأونما لمواكبة التحديات الراهنة خاصة في التطور الرقمي. نحن في هذا الإطار ندعو جميع العاملين في الأونما بالتحلي بالمسؤولية والمهنية العالية لمواكبة هذه التحديات.
0: أخبرنا هنت الغاليم بإس مكونة من مسؤولين إداريين وإيال هنا المنطقة بسدي كان مشيت في حراز مانغان في ولاية هنت السلامات مشات عشان تشيف الإشاعات القاعدة في الشبكات الاجتماعية تقول بعد من المواطنين كان مرقوا من حراز مانغان ومشوا في دولة جارة. الكلام ده السلطات مشوا هناك وأكدوا كون الكلام ده ما صحيح. خلينا نسمعه للرئيس المجلس أنا ولاية هند سلامات سليمان إسحاق.
2: أكدوا لنا بكون هم ما عنده مشكلة مع سوبريفي ولا مع شيف ديكانتو، الدبلاج ده جاي من باب آخر، هم نقطتهم ده إلا بس الناس القاعدين بعزوم ده يرفعوا منهم.
0: نمشي في ولاية ودهي في قرية هنا كتفال قاعد في بعد في كانتون مرفا قاعدي في بعد هنا 95 كيلومتر جنوب مدينة بيشي. هناك المواطنين كان منظمات المجتمع المدني من أجل السلامة والتنمية بتعاون مع الشركاء كان نظموا ملمة شعبية كبيرة وفوق كمان حجب ما يخص السلامة والتعايش السلمي بين المواطنين. المناسبة دي كان حضر فوقها البريفي هنا ديبارتمان هنا وراء دكتور عبد الواحد محمد داود. في وادي فيرا الشيف دي كونتون ميمي غوز أطر النور ودك نظم ملمة شعبية كبيرة مخصص السلام وتعايش السلمي بين المواطنين. المناسبة قد بحضور هنا كثير من الشيوخ هنا القبائل والمسؤولين الآخرين. خلينا نسمعه للبريفي هنا بلتين محمد إبراهيم إدريس وكيت ما شاء الله الكلام بالمناسبة.
3: ندور الله يجيب لنا الآفة في البلد والله يثبت رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس زي ما الله ثبته في البلد. الافه ما عنده ثمن، كن قاعدين بالافه اللي بدينا هسه هذا كلنا نقوف وندعو الله نصر عشان الله يجيب لنا الافه.
0: أسمعتُ ذا البريفي أنا بلتين محمد إبراهيم إدريس. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 8:21 بدا كملت نشرة الأخبار الصباحية، نشرة اللي كان كتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا كراكنا في ديالي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا سماعة راديو الشاف في كل مكان، الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو الشاف. النشرة الدارجية أنا اليوم مفجر يوم الأحد، بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني حسن رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم.

0: أنا شوية ما كتبت أنا شوية ما
1: مسؤول السمات راديو تشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من أغانينا نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغ البلاغ وايتنا فرحة جدة حسيني خالة حسيني أبو بكر حسيني محمد جبرين عبد القادر الطاهر عبد الله عبد القادر عبد القادر مصطفى إلي أحمد جبرين أحمد محمد جبرين عبد القادر محمد موسى حامد جد إدريس دنا إدريس أجد دناو داود أحمد أجد جدة وبشارة أجد لهم الفرحة وبلغوا لكل أهل البر والداخل وناس الإرفي بعروسنا أخوهم جد حسين عروس يكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس الجاية في هميضي اللي بلام طه أحمد مصطفى بلاخنا كرامة ميزونغو دينيني إبراهيم دينيني الحاج دينيني عبد العزيز دينيني بلام إبراهيم حسنة الشيخ عبد الرحمن بشارة الجد حسن لهم الفرحة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة برجوهنا أخوتهم الجهوة حسنة من المملكة العربية السعودية وكرامتها تبقى اليوم الأحد في الطيور اللي بلام إبراهيم حسنة بلاخنا كرامة آخر بشارة جبرين آدم بشارة جبرين آدم جبرين الشيخ عبد الرحمن بشارة بكري بشارة بلام إبراهيم حسن اللوم الفرحة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي برجوهنا أخوهم الحاج جبرين بشارة من المملكة العربية السعودية وبعد ما قضى فريضة الحج وكرمته كمان تبقى اليوم الأحد في الطيور اللي بلام إبراهيم حسنة بلاخ أنا وفى عائلة محمد نمر عائلة أدم صفو عائلة رمات بكر أمين رمات وكل أسرة في ساقور بلام توم وكل أسرة في أمستيب جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر الاتحاد أنا عرب الدار الفراسة محمد أبا الأول الضهي بلام حسنة تمكة وكل أسرة في السدري عائلة الأهلين مي أيش هارون آدم في قصة الطور الأهلين لاماجي عائلة الأهلين صالمانجا الأهل القاعدين في دربالي عائلة أحمد إيجيل في بطة البقرة الأهلين جرمايا والأهل القاعدين في المملكة العربية السعودية والأهلين الكدو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة نعمهم وخالتهم حجزار حسن ماتت أولت البار في الليل والسرقة تبقى اليوم الأحد بعد الظهر في كارتيه جيل الزيفاء ما بعيد من بارك عن الكار الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخن 40 عائلة دقلوش قنبو عائلة حسيني دنبو عائلة أمبرمة اللوان أمر القاضي يتيم عائلة ألي كراشة عائلة هارون الوير عائلة نمر عائلة كفترة انجبيرونا وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم وأخوهم الحاج دقلوش مومن الحاج دقلوش قنبو السرقة تبقى أمباكرة الاثنين في كارتيه ديجيل بوست من ناحية تانية بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة أن المرحوم أبوهم الحاجة دقلوش قنبو بقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا وفى الشيخ ودين يوسف جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر الحاجة حسن التوم الحاج محمد توكيل دليجي جدة محمد النور دليجي إم إيسا الكونسي يوسف زكريا الكونسي عبد الرحمن مؤمن بلا محمد داباي بلا ما آدم الدنقسو الإمام آدم علي بلا محمد حمدان هارون ساكن الشيخ آدم يعقوب بلا محمد طاهر عبد الله الشيخ جدة قجة في فيلي اللوان حسن الجد في المصاقت الحاج محمد عثمان معلم رخيص حسيني معلم أنكوش البريفي إبراهيم نعم الشيخ الدندي قرشو الشيخ جبرين ولدن قطوري الشريف صالح عمر دلقي كواس محمد دلقي عمر التونة التونة الحاج بكر ولد السلطان الحاج حسيني كوشا دلقي محمد حسن بشارة ولا رخيص بلاما قاسم حسيني جبرين أخي محمد أمفرس جدة دلقي عبد الرحمن نشتات محمد كج محمد أبو كجة هارون إيسا نار الإمام أبو بكر علي هارون والأدم سليمان ولد جد دلقي تجاني إلي دلقي موسى بكر دلقي جدة أحمد صالح دلقي بول أكا دلقي الحاجة دلقي إدريس عبد الله دلقي إما نيجيليجي دلقي حسين مكايلا دلقي اللوان قلديمة دلقي أحمد بشارة دلقي سيف الإسلام دلقي الجد أخي دلقي أخونا بكر دلقي التوم اللوان كشلة دنديني دلقي محمد كمسلوم دلقي عبد الرحمن حسن يوسف سليمان دلقي سيد إدريس دلقي بكر رمالوم دلقي مكايلا موسى دلقي الجد آدم دلقي بركة جدة آدم كتاب رمات منيسر أحمد جدة ديبيتي يوسف هارون الديركتير دينا يحيى تيراب الديركتير صالح بشارة الشيخ أخوة أحمد بحري دلقي حامد هارون إيسا وكل أخوانا في البديع إسيني أخي اللوان جبرين والأخي موسى محمد حسن كواسة بلاما حسن الجمي مالوم اللمين محمد الحاج آدم أبكر جبرين قنبو الرئيس إبراهيم حامد في كسري جدة الكبير وكل أخوانا في جقلت بلاما أنغنجو في أنجفي الجوني بكر محمد الجوني محمد حسين الجوني عبد الكريم الجد وكل أخيانا بلاما علمين موسى وكل أخيانا بلاما جدة وكل أخوانا بلاما فضل وكل أخوانا الوزير أبكر وكل أخوانا في دقلي هارون عمر وكل أخوانا زكريا آدم الشيخ سليمان وكل أخوانا حسنا ولدن جني وكل أخيانا في دباقي الحاج محمد أبو قبجو في ساقور معلم حسنا دنا لاماجي بلاما محمد في كركم بلاما سيدية يسيني ولد الرئيس اللوان بوبو واللوان ألكا جدة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللائرفي بوفاتنا أمم كالتوم علي ماتت أول تميس الأسر يوم الجمع وسرى كمان تبقى اليوم الأحد في كارتيه بطل بقرة الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن والإنجنيير دوب سادي كركنا في دل أي نعم الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة بريسة مدام بدي قنبو زارة حسن آدم هناك من دقيل رياض خليجة بدارة مدام جبرين من دقيل سيالاي كل الجالية السودانية في العاصمة جمينا وكل الناس الهديان كابتيو برانش راديو جات من 23 ولاية أنا بلدنا تشاد بلدتم نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية كم تكنيك

مستمعينا ومستمعات راديو تشاد في كل مكان الساعه 9 سوا سوا في استوديو 3 انا الاونما في كارتي جابانغاتو ومن انا الدوزيام ارندوسوما ده الوقت هتلقوا فوق برنامجكم الاسبوعي ما يطلبه المستمع للمستمعات كونسرت زوريتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا بنمرور التليفون الناس تعرفوهم قمتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في اي مكان سوا بواسطه انا غاديو تشاد في نمرنا التليفون تقول لهم صباح الخير واحد جميل 61 53 53 20 60 51 50 53 20 ده بس النمرو التنادي فوقه لكن لم تكن نمرو اثنين آخر تكتب رسالة فقط بالفرنساوي أو بالعربي 66 24 15 89 60 60 24 10 5 89 9 تيجو 93 33 24 14 90 3 30 3 24 10 4 اكتب رسالة فقط بالعربي الصحيح والفرنسي النورمال واني نتحد خدمتكم ونترجمون نقول لكم ان شاء الله الساعة 9 سوا سوا بكمل برنامجنا الساعة 10 سوا سوا بكمل برنامجنا على اليوم بخدمنا في مكنة الفن الانجينير الكبير محمود قسر حماد شال البكان انا دوب سادي كراكنا في ديل نمشي نسمع اول فاصل غنائي وبعدين نشيل الابل هنا لا مسامين كابين تكنيك

0: La fille se trouve à la Onama. Allô, Radio Tchad.
1: Allô.
0: Allô, marhaba. Jawai Rachamo Adam, Adaba Jamuru, Adaba Nair, Benel Makka ou Jazair. Kebal Halma Makoisa. Inch'Allah, Alma Sabaloku. Inch'Allah, Iwa, tu goulis Sabar Khair Liatu. Aïwa.
1: محمود بشر عمر كله وسيلة المختار.
0: أيوة.
1: تبارك الله الأخ العزيز الخالي جريف العريف عبد الله بن آدم.
0: ألف مليون مبروك إن شاء الله، الله يخطينا ورايا.
1: اللهم آمين.
0: بتمنى
1: له الجمال وإيال بالشباب ونبات.
0: آمين إن شاء الله. أيوة.
1: تبارك الله فاتحة الدنيا منصورة حسن.
0: أيوة. أيوة الوزيران. أيوة.
1: بارك الله الخال العزيز المحترم الكبير بجرينا سلمان مدينة مدينة
0: الكويت. أيوة.
1: ودي تارة مكتبة عبد الله يا لجيلي
0: والجواد.
1: أحمد الكويت. أها. مانا تارة جيلي
0: أتيت أنا ما أتيت. أيوة. ألو. الو غادي تشاد مرحبا.
2: هذا المقام
0: حياك الله.
2: الحمد لله بخير.
0: ياتي معنا
2: الله يبارك.
0: الاسم الكريم
2: معك الاريس.
0: اوه الاريس عبد الله دنا ادم من انقب الشايب. الف مليون مبروك.
2: الله يبارك.
0: بيتمال ويان ان شاء الله بيت بارد. الله خطينا وراك علينا كمان ان شاء الله.
2: أمين أمين.
0: محمود قصر أحمد قايتك هو ما قدر يمشى وقايتك ساكت.
2: إن شاء الله قبل
0: كل شيء نقول
2: صباح
0: الخير
2: لك
0: أنت.
2: أيوه.
0: ما شاء الله. أيوه. أها. هني يعني كمان يقول لك انت الف تريليون ومليار مبروك لك انت وكل اسرة دنا هناك من انقب الشايب. الو العريس الله بخير. وين بنتو امدو؟ وين منصور حسن؟ الو الو مرحبا.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الحمد لله
0: بخير. فاتحة الجنان.
3: نعم.
0: منصورة نعم. حسن. أيوة تقول صباح الخير لها تو.
3: صباح الخير لعبد الله
0: جنان. العريس الجديد.
3: وقول لي مبروك.
0: دخاننا ما تكملوها بشيء بشيء بشيء بشيء بشي. أنا قلنا نجلس شمو. أيوة.
3: صباح الخير لتجاني شيء رمات.
0: شكرا.
3: محمود
0: بكر حماد. ايوه.
3: وعرب سمو ادم.
0: نعم.
3: بنت احمد.
0: ايوه.
3: ونوره.
0: اها.
3: ونزول ومانس الجروب.
0: غادي تشات ونمال عزاز. عزاز. ايوه.
3: ومانس اشوف علي هارون.
0: طاهر درما علي.
3: اول
0: شيء. ايوه.
3: أو
0: معايا زكريا. نعم سرسار شايب من انقب شايب.
3: سرسار شايب من انقب شايب. شايب درم عبا.
0: ايوه.
3: وما ننسى كل الناس اللي جيتوا في
0: عريس انا عبد الله جنات. كمان نقول لكم الف تريون مبروك وما نسيناكم وما قصرتوا وما حتقصروا ان شاء الله. على عريس اقول لي الف تريون مبروك هو واسرته وكل الوزائر الوزائر والوزيرات والوزراء. شكرا عبد الله دنا ادم من انقب شايف. الف مليون تريليون مليار مبروك. سوسانتي 53 53 20 أنا في خدمة المستمعين.

0: الو، جيت ابو رمى من سكيطي.
1: تمام، تجاني سر ما طبيت.
0: كيف الان اخوي؟ قايل عافية، كيف اصبيت؟
1: والله يا اخي الصباح بخير الحمد لله.
0: كيف المطر معاكم؟
1: والله المطر دي ما كثيره لكن نحمد ونشكره.
0: افضل اخوي.
1: نقول صباح الخير لك انت واسرتك.
0: شكرا.
1: هناك علي عبد الله بشاره 100 دولار جدا مالها الشيخ مالها هناك عادي نجيبنا من المرضو.
0: ايوه
1: عبد الله بكر نعم من دانونا بابا بكر جواير الشمادم حجاج حسن نعم من قوي.
0: ايوه
1: اقول صباح

طير هناك لما مداد من هناك من ليلة كلير طير دول ما شد كارن جماعة قاتن جبران كارن لا فن دي تاخر تارون تقول صباح الخير هناك من خديجة علي هناك من كندو خديجة إدريس هناك من باب المدينة فاتمة يسوي هناك من دم شارب

0: 61 53 20 خلينا نقري الرسائل لنا. صباح الخير معكم المستمعه من بوكورو هرم السلك ابو تقول صباح الخير لتجاني سيرماتا ولاسرتها وصباح سعيد لجواهر الشمو ادم ولاولادها زهور وجواهر وزياد والتسنيم وحرم ادم وحرم ام موسى ولكل المسمجه وكل المسلمين والمسلمات الكرام في 23 ولايه. شكرا كثيرا سلمناكي. بونجور راديو تشاد بقول اسم احمد عبد الله بقول بون ديمونش لكل الشعب التشادي شكرا كثيرا. بونجور تجاني سين رمات قال يا جماعة الناس ما بنادونا في نمرو عن الابل حبيب مديد النمرو ده خطينا فقط للرسائل اس ام اس بس. الناس قاعدين بنادونا في نمرو الاتنين انطيناكم ده عشان تكتبوا رسالة كما لقيتوا الخط اكتبوا اس ام اس رسالة نقول لكم. عبد الله جبرين محمد جبرين مصطفى أبكر ساكن عثمان ساكن المعروف بتشات وكمان بيسلم كل السكان انا عاد ساكن. الاخ حبيب مديدي نقروا الرسائل انا المستمعين يا جماعه نمروا انا تيجوا لانتناكم ده ما ابل اكتبوا رساله الارتيل 6624 كمان فقط لاس ام اس نمروا انا ابل ده واحد بس 61 53 53 20. الو راديو تشاد الو الو الو راديو تشاد
1: الو
0: الو مرحبا يا تومان ومن وين؟ عفات 61 53 53 20 أنا في خدمة المستمعين. أيوه أغنية هدية خاصة للعريس وكل الوزراء حقه عبد الله دنا آدم من أنقب شايب نقول لك صباح الخير ألف مليون مبروك بيت مال وإيال بيت بارد وألف مليون مبروك لكل العرسان من غاديو تشات مبروك البيتي فرير مبروك لك انت ولكل اسرتك وكل اخوانك وكل جيرانك وكل الناس اللي بيحبوك نقول لكم الف تريون مبروك من الاذاعه الوطنيه التشاديه كامل تكنيك هديه خاصه للمستمر الكبير انا غاديو تشاد عبد الله اذن عادم كامل تكنيك

0: نقول ألف تريون مبروك لتاني مرة ولثالث مرة للأريس عبد الله جنادم، وكل الإرسال نقول لكم مبروك من غدي وتشاد. رسالة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم جدو بشارة من جوزتور، أقول تحيات للأخت جاني سرمان ولأبكر بشارة ولبلاما مانجا يونس وهارون كبير في تنجيسو ولصالح برما صالح وبابا يارو وعبد الله دورو في دربالي وكل المسلمين القدام. شكرا سلمنا كثير. بونجور راديو تشات، محاسن يونس محمودي لارين دي كامينا من مدينة أبشة تقول بون ديمانش لتجاني سينرامات وفيليسيتاسيون، وتقول ألف تريون مبروك لعبد الله دنا آدم من أنقبو شايم، وبون ديمانش لكل الأعضاء جروب راديو تشات أنا مال أوزاس. ميرسي، شكرا كثير لارين دي كامينا من مدينة أبشة. صباح الخير للجميع زهرة آدم حسن الليل، ما شاء الله سلمناك كثير يا زهرة. بونجور تجاني سرامات. أبو همامة من جنبور، أبو همامة أنت وينك يا شيخ؟ سلمناك كثير وكل شبابنا جنبور سيتي. أحمد المستمع أحمد تصالي من نبوكورو بقول بون ديمانش لمحمد سخيرون وأمر صالح وبخاري عبد الله وصالح حامد، وما بنسى كل التشاهدين يعني كمان سلمناك وما نسيناك ان شاء الله، وسلمنا ناس كل الناس. بكره نقول لكم بونجور من غاديو تشات. بونجور غاديو تشات، سي حسن اواده من ابشي بقول بون ديمانش لكل الشعب انا تشات بدون انفراد. سلمنا كثير 61 53 53 20 ده بس النمرو عن الابل، الناس قاعدين بينادونا في نمرو الاخر. الو غاديو تشات، الو
1: صباح
0: النور. يعني بروبلم دي ريزو محمود. الو مرحبا، يا تو معنا
1: جمال باكن
0: دبش. نعم
1: يا عبد الله
0: دبش. مشكله ريزو تعبان. 61 53 53 20 انينا في خدمه المسلمين، انا غادي تشات في كل مكان في 23 ولايه، انا بلنا تشات بلد توماي. ناجي مويس نقول لك بونجور بون اريفي في نجمينا، سلمنا كثير المستمع الكبير انا بونغور هذين جاي في انتوك سيتي. بونجور راديو تشاد لكل الجورناليست ولي ابو دي فلا ابو في ام حجر واخو امين دي فلا ابو والنظيف دي فلا ابو ولاخوات فاطمه زارة دي فلا فن دي فلا ابو مريم دي فلا ابو من بيبيجا ولكل أسرة أبو في نجمينا بيبيجا مندو أم حجر نيجيريا روسيا وكمان عاشي عبد الرحمن آدم من مرجان دفق وصالح ديفال أبو من كارتيه بيجناش. سلمناكم كلكم وكل الأسرة نقول لهم بونجور من غاديو تشاد. محاسن يونس محمودي تتمنى بتمال وإيال وحياة سعيدة زوجية وتفاهم حلو للعريس عبد الله دنا إن شاء الله بيت بارد. حسن عمر من دريسة يسلم عمر آدم وتوم آدم وعثمان عبد الله، سلمناك كثير. صباح الخير الاسم عبد الله عثمان من سالمانجا بقول صباح الخير عبد الرحمن حسين حسن روماندو. الو غاديو تشاد،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوزير
1: الله يغطينا وراي يعني نقول ان شاء الله.
0: انا قدامك هي انت قد وراي انا.
1: وين مشكلة
0: طاير دور ما فضل اخوي.
1: اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
1: ولدتك نسي محمود جسر عمد.
0: اي محمود علم جسر لنا شوكي.
1: ما شاء الله الله يطول لنا عمره.
0: امين ان شاء الله.
1: انا قلت صباح الخير ناقل يا مدى ادم الليله كلير ادم الخسان توني شيشه.
0: ايوه.
1: وهناك منصور حسن وجوار الشمو ادم.
0: نعم.
1: وبنت عمد والعريس الله يطول عمره والله يعانينهم ان شاء الله.
0: امين ان شاء الله. بيت باري ماله ايال
1: عبد الله بنادم وترتر شاي من انقب شاي
0: الشيخ. ايوه
1: شيخ هناك منصور حسن هنا ياتو سما محمد وشوف هارون او ادريس وسالي برما سالي
0: ايه
1: وكل الاعضاء جروب راديو تشاد هناك جنة الشك
0: جروب جنة الشك
1: جروب جنة الشك هناك الهي بي سي.
0: ايوه كيا سخنتو
1: ونقول نقول تبع الخير هناك لمعاشي نونس محمودي الملك انا وكمينة.
0: ايوه
1: هناك علي زادو دانو وهناك منصور حسن ومنصور سريع الخاتم
0: كوميسياري سان تيجين
1: وهناك مريم لارنساز ومريم مريندا مريم الشيخ محمد كوميسياري سان تيجين.
0: اها
1: وكل المسلمين اللي جروب راديو تشاد انا ما نسيتهم عندي هم مسلمين.
0: الو راديو تشاد.
2: عليكم السلام جاني سير رماد ابيض.
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
2: الله يحييك معك منك
0: يا واو المستمع الكبير محمد ادم.
2: اهلا وسهلا بك.
0: كيف حالك اخوي طيب انت؟
2: الحمد لله.
0: ايوه تقول صباح الخير لي يا تو اخوي.
2: طيب الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: نقول تحيه سبعيه لك انت وكل صورتك بدون اكراس.
0: شكرا.
2: وهناك الاخ طيب برمان مان هناك مشاكل جدي.
0: اها.
2: عبد الرحمن موسى وهناك خطه هارون افندي بتاعها.
0: ايوه.
2: نقول مبروك للعرس يا عبد الله الدنا وكل اسرته نتمنى له بالمال والعيال.
0: امين.
2: وهناك شارشار شاي من قبل شاي.
0: نعم.
2: وهنا ما ننسى عبد الله ادم من عبد الله بكر دهنا.
0: ايوه.
2: وانا جيت برضه من سجاد وعلى جكر اللي كنا عندنا هذا تكمان عبد الرحمن انسان اثر انه شيخ جو جدا قلبه جدا بس جكر مرتين.
0: اها.
2: وما ننسى هنا ارمر خطوس.
0: ايوه شيف دو كانتون.
2: جوائر الجماعه ايوه شيف دو كانتون اكيد.
0: نعم.
2: جوائر الجماعه ادم جاك حسن من قوي.
0: ايوه.
2: مريم ادم ثاني ادم اسماء ادم حجي توريا بيلي توريا توريا كلمه توريا قدم مقام عايش مقام هو مقامر.
0: اها.
2: وهنا ما ننسى مال ابا محمد من كسري وحسن احمد كبيرنا مع زوجي تاع حرفي العزيز.
0: ايه.
2: وجبري من لالا كلار وهناك ما ننسى شوب علي هارون وحكيم موسى فتح محمد عشان واتر ومد
0: اليابان واخيرا
2: كريم عدي ادريس من باب المدينه.
0: واخيرا.
2: وهناك اخيرا شريف عبد الله مدريد وكل واحد وما ننسى كل المسلمين.
0: شكرا محمد ادم شكرا طاهر درم ابا نقول لكم بونجور من غاتيو تشاد. المستمع بيقول له اسمه صالح الصافي من قامه. بقول صباح الخير لأم العزيزة أمزينة صالح من مشاقة وصافي أفين والشيف كانتو علي عبد الله من قامة وما بنسى الشباب. ألو غاديو تشاد.
3: ألو.
0: ألو مرحبا.
3: الحمد لله.
0: يا تو معنا.
3: معكم الثانية زهر عبد الرحمن من هارة أنجاري.
0: زهر عبد الرحمن من هارة أنجاري. أنجاري وين فوقهم؟
3: أنجاري استرجي.
0: ايوه فضل يا ماما زهره.
3: نبوس طبعا سيب لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
3: ده موسى يسيني.
0: ايوه.
3: حياه علي من جنجيسو.
0: نعم.
3: شريف عبد الله من مساجد. وما ننسى كل طلبه والطالبات الثانويه الجزء الصايد.
0: علينا كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك وكل الطلبه والطالبات من الجيل الصايد ما نفكر شكل ما نقول لكم بونجور من غاديو تشات. شكرا زهرة. المستمع بيقول سلم الأخوان في بوكورو وميتو وبردة وقنبر وما بنسى أزالي حسن. الناس والله قاعدين بنادونا في الرقم اللي أنطيناكم الرقمين اللي أنطيناكم ورا يا أخواني وأخواتي. فقط أكتب رسالة بس كان ما لقيت الخط الزحمة في الخط وما لقيت اللين ده اكتبوا لنا SMS وعنين نخدموكم ونقول لكم سواء بالفرنسية او بالعربي. شكرا كثيرا. بونجور غادو تشات صالة دي فالة كمان بيجناش يقول لك بونجور لك انت ولكل اسرة ابو نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية وبسلم محمد ابو محمد وأنيس حوا أمين دفال أبو وزينب أمين دفال أبو وفاطمة يعقوب أبو. شكرا كثير ربنا يحفظكم ويخليكم إن شاء الله. ألو غاديو تشات.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يبارك فيكم.
0: كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: يا تمانو من وين؟
1: معكم مع خرسة جبريل نهار الدندي.
0: خرسة جبريل
1: الحمد لله حياك الله.
0: انت الا نودي لك انترفانسيو انا اسكر دبو اجيب من زين.
1: شنو السمر شنو السمر؟
0: تفضل اخوي تفضل.
1: تمام كيف اثباتوا؟
0: الحمد لله
1: بخير ما شاء الله.
0: تفضل.
1: تمام نقول شباب الخير عليك انت واسرتك.
0: شكرا.
1: وكذلك لمحمود قصر حماد.
0: ايوه.
1: وبدون انفراج لامال هنا علماء والسواقين على الماتير رول.
0: شكرا.
1: وكذلك هناك للعريسة عبد الله دنا واسرته ووزايره.
0: ايوه.
1: هناك للعريسة يوسف اكرم من الجاركواس.
0: ايوه.
1: وهنا نقول للعريسة أبكر بيتي المعروف ده أبكر كوتش من حارة دملي. هناك للعريسة إبراهيم الجسرين من فرش زراف.
0: أيوة.
1: وهناك كذلك للعريسة عبد الهادي المعروف ده بابو.
0: كيا.
1: هناك نقول
0: ناس خلقو.
1: ناس خلقو مرة وايد.
0: لقوا بالخريف هو ده كان جبر أبان خريف.
1: الله قريب إن شاء الله.
0: آمين إن شاء الله.
1: لازم أقول لك ألوم مقارين كنزارة.
0: أنا أقول لك أني فيران كاني فيران أنا أقول في دروان.
1: ايوه انت ما خلصت
0: اي
1: الله سامع الله كريم
0: البرشه من الطفل السعيد يقول ما خسرنا
1: اول انجزمتوا
0: مره واحد
1: واخيرا واخيرا مره انت كل المستمعين انا وكذلك المستمعين انا جروب رجيشة علماء.
0: شكرا كثير بارك الله فيك ان شاء الله لك انت ولكل اسرتك خرسة جبرين شكرا كثير
4: بدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حرائق الهيئة.

0: نقول له صباح الخير واحد جميل له امينه بكر سنه فرتكل من انتوك سيتي. الو راديو تشات.
1: الراديو تشات السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: تجاني في رمادة.
0: اكو يا جيمه من كوربو ديبارتمان طيور ولايه جيرا.
1: ولايه جيرا.
0: تفضل اخوي.
1: ما شاء الله في تبين الخير جماعه.
0: والله بخير الحمد لله.
1: ما شاء الله بالخير.
0: اليوم لقينا مطر وكويسه ما شاء الله جو كويس جمينا.
1: ما شاء الله ما شاء الله جزاه الله خير. بكره ما بقي برد ما في وقت يا ماده وقت ما بقي بلغ
0: خان. سخن مره يا ماده بقينا فنقاس بس.
1: نعم نقول تجاني في رمضان ما جماعته.
0: شكرا.
1: تكنيسيان ديجور.
0: محمود قصر حماد.
1: محمود قصر.
0: ايوه.
1: عبد الهادي محمد صالح بويارو.
0: ابو الايال.
1: الثانيه هادوما.
0: ايوه.
1: مريم الشاعر محمد جمال شعب بكي جمال عمر عبد الرسول.
0: اها جمال شعب بكي قال ماكو هناك في مونغوترا. بالدين ما شاء باك.
1: جمال شعب بكي.
0: نعم.
1: ما شاء الله تداني نادي قدر اشوف
0: نادي. ان شاء الله ايوه.
1: تادا.
0: اها. كشال راجي. ايوه.
1: محمد عثمان عبدان كاسيتي عمر دالو.
0: اها.
1: اجر سنين.
0: ايوه.
1: أبكر تالف.
0: أها.
1: جدو كلبا.
0: أيوة.
1: سيد توتول.
0: مhm.
1: تكوس مناسا بابا مليتر مالابا.
0: أيوة.
1: بكرو أبزين أبونا.
0: أيوة.
1: جبرين تيرك.
0: أها.
1: أبو تركا.
0: أها.
1: أليس بيج اللون غشيش قاعد يسألني كمبيوتر أنا تيجاني في رمضان.
0: شكرا كثيرا كويا جيمينك من كوربا نقول لك بونجور لك أنت ولكل أسرتك. وكل المسلمين قاعدين متابعونا من ولاية جيرا نقول لكم بونجور من غاديو تشات. ألو ألو مرحبا مرحبا يا تومان من وين؟
2: النور عدم.
0: سلامت أخوك دقولا كيف الآن؟
2: وكم ما في دا
0: أقايد كم ما في لك الريدة شعلا إلا كان ريا الفجر جاء شعلا فات فوقا
2: نقول لها تهيئة صباحية لك انت وكل حضورتك.
0: ايوة.
2: زميلة على الشكرية.
0: اها.
2: وعبد الرحمن الجين وعباك الحاسم قادم الخطوان توني شيشة.
0: ايوة.
2: وقونا عريضة كمان لدكتور عبد الله هاس الرفيق.
0: ايوة. قبل جاء سيد الفنجال الوايد.
2: قبل جاء.
0: فناجي لمزة دم.
2: قاعد بشر بغيره بس.
0: ده رخبان.
2: وهنا كمان انسى ملعب محمد من سكري وبابا من سكري وابا ماله.
0: ايوه.
2: وشيف دكاري متيسين من السنين التقريبا.
0: شيف دكاري ده نكون لهم مالي قال لي مره واحد. ولا هو ولا مالبا ولا كلاندومان.
2: وهنا كمان انسى هنا جوار الشمو.
0: نعم.
2: وهنا طاير درما ومحمد ادم.
0: نعم.
2: وادم ارقصوا انتوني شيشه.
0: نعم.
2: وكنا نقول له صباح سعيد.
0: ايوه.
2: وحجر عثمان رمل عثمان وعمد تيجو كاش وشريف عبد الله من مساجد.
0: ايوه.
2: وتحياتي لكل المسلمين باذن انفراس وانجمع مسلمين.
0: الو غاديو تشات.
3: الو صباح الخير جاتي جاني كرمات ابيض. سلام على سلا قلب ابيض.
0: حياك الله يا زكريا كيف الحال؟
3: نقول للتهية الصباحية لك نساء وأهل سعيد.
0: شكرا.
3: هناك ما ننسى زميلي عمرو آدم تاكسيمان الله مريودة أشوف علي هارون سمحة محمد الجواير سمو آدم الدابة جمرو بحر تيتا دياما.
0: أيوة.
3: آدم أرقصو أنتوني كيسا دي جي بقي جيسا عبد العزيز الله محبة قدر أم أم بليز أم جغرة محمد يسين جبت البجد بترت. وفي جزيدة هناك ما ننسى ربيع معروفة مرة بن عربي عبد الرزاق وفي مونغو جيمي مكالم مقامر
0: وجمال شباب بكي قاعد معك هناك.
3: اوكي ما ننسى جمال عبد الناصر شباب بكي.
0: نعم.
3: وشريف عبد الله من الجهاز وانينا لان خدش اللازم ان تويل وما ننسى كل المسلمين.
0: انينا كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك نقول لكم بونجور من غاديو تشات. شكرا. إلياس بكر على لبتيتوا وكل أسرة نقول لك بونجور. كل الكافات العاصمة جمينا نقول لكم أحد حلو وجميل من الإذاعة الوطنية التشادية. كل الختامين الأونما من الديجي لبلانتون. كل الشوفيرات أنا الأونما التكنيسيان الريجيسير à l'informaticien, à Nasa à l'entretien, à Nasa sécurité DGC, Gidam Radio, on a manu goulo comme bonjour, mon radio chat. Allô?
4: Allô, salam alaikum, le grand.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.
4: Mashallah.
0: Mashallah.
4: Ah,
0: papa ministre, ça va?
4: Ça va, très grand.
0: Tu vas bien, tu as karma disparu.
4: Alhamdulillah, tout le monde
0: est ici. Gaïda fait ça.
4: Ah, mais Jankara.
0: Ah, tu salues à tout, papa ministre.
4: Ok, ça va, c'est le guide de la Sourta, ou les Almandes de Rabatan Amak.
0: Mahmoud Gassar Hamad.
4: Ça va, c'est Nagli Abakar Alali, ou Nadi Moïse Nagli Bongor.
0: Nadi Moïse Nagli Yamena, Nadi Yamena.
4: Dañ
0: ñamé no ah ok ana salu mu
4: katir marraway ana golu salu mu
0: Alaris. Wa man nansa kullu mustaminun mustamitana wa nama radio chat. Ani na kamar man
4: sinako
0: inta wa kullu usratako kullu akhwana garim tabuna min different quartier na min Adam Amdoudou Mingos à Paris. Nous voulons que ça va le faire. Habibia Bidgou Djaïaïa. Min Repo 1. Nous voulons que ça va le faire. Kola Nassal Bibou Radio Tchad. Fitala Kawashirin Oulaya. Nassal Entretien. Allo Radio Tchad.
5: Allo. Allo. Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Alhamdulillah. Allo.
0: Allo.
5: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
5: Alhamdulillah.
0: Ya tuma no min wen.
5: Makmal mustami min grupa na wana ma.
0: Min grupa na wana ma.
5: Ah? Madina kundu.
0: Ah, wal bokoro.
5: Lam sayyid al-hayy.
0: Isen Harun. Madina mundu bakana na gurus bukumdu.
5: Ah, tido mutaki sayyid al-hayy.
0: Amis majid hadar ma na fi arusa ma qasana nina.
5: Okay, gabla kulli shayin gustaba qarra kullu man wa min hana izal wataniya chadiya.
0: Aywa.
5: وخاصة كمان لقين جالت هذا البرنامج
0: والتمثيل شكرا
5: ونتمنى الشفاء لأجل لقو الجوار الشمو آدم
0: أيوة
5: ولسائب الأريس نقول له ألف مبروك ذلك رائد الله وكل وزائرة
0: أيوة
5: ولآدم الخصوني أنتوني شيشة
0: نعم
5: ومواوي داود زكريا
0: أيوة
5: وعلي جادو
0: مهم
5: ولكل مستمين أنا جروبنا ونما إيران جالو
0: وين ديامانوار
5: جايلا طوالي ذي ما علمي صبر عن كنوك الدقاري في قار الباجو
0: الرئيس وين والكلبو والبرغزال
5: والبرغزال قايد وإن شاء الله يأتوا المازوم أنا اليوم
0: يا اليوم دا قانا بلا مازوم بس كانين فرحانين بالعريس أنا الألبتي فرار عبد الله إدنا علمي صبر في نمينا ومازومين صعب بجو
5: يا سلام أنا نقول علمي صبر الحمد لله
0: سلمنا كثير حسين هارون لك انت وكل اسرتك في مندو وفي بوكورو ان شاء الله
5: من مدينه بوكورو للوالد عاش حسن
0: ايوه
5: ولهارون عيسى من مدينه بوكورو ولبابا عيسى من مدينه بوكورو ولابريكا البرشلونيه من مدينه بوكورو
0: اها
5: وهنا للمسلمين انا اسمت مدينه باشا
0: نعم
5: وبريتير وماس يونس و سانتي ونور احمد النور
0: ايوه
5: وهنا من مدينة بكين للحاج زكريا من مدينة بكين ولسيد الرئيس أنا اجتهاد أنا المستمين أنا ولاية اللغوانة محمد كلب ولا نائبة الرئيسة زارة فشير ولا آدم أحمد أميان فاتر الفتين
0: أيوة
5: وهناك للمستمين الكبير أنا مدينة منذ من عسل قادين يمينة كاكاية القصارية وإن شاء الله نقول لك لمرة ثانية نخليق للمستمين
0: شكرا كثير حسين هارون هناك من مدينة منذ رخية يحيى من ملموسي نقول لك بونجور من غاديو تشاد محمد حامد ام بون سانتي فنيه سيد اما من مناره نقول لك صباح الخير اختي فاطمه عين ابشر بشر يا العريس ايوه الف مليون مبروك تريليون مليار عبد الله دنا ادم وكل اسرته وكل اخوانه ووزراءه واخواته نقول لك ألف تريليون مبروك بيت مال ويال إن شاء الله هدية خاصة لكل الأطفال جروب غادي وشات ونمال عزاز جوائر الشمو آدم منصورة حسن بنت أمدو أجيد دوكو وكمزارة مؤمن سوريا قاسم حجة توريا أشوف علي هارون هوا إدريس عمر تهلوك جو بنجو أنتوني شيشا علي زادو الدنو خرسة جبرين دكتور حسن الغوني طاهر الدرمه

0: الانجينير الكبير كمان محمد نور مطر حسن بن علي ابشر يا العريس ايوه المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي خليل وقمري الو غاديو تشات
1: الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: طبعا الحال لكم كلنا على الباتر على راديو تشات
0: شكرا كثير يا تمانا
1: بابا اخوكم ابراهيم بريما محمد صالح من شارع 30
0: ابراهيم بريما من شارع 30 تفضل اخوي
1: وأطلب يقول احد سعيد لكل الاسره ولعائله بريما محمد صالح
0: ايوه
1: لعائلة المرهوبة الدكتورة جيري
0: أيوة
1: لعائلة الدكتور زكريا
0: أها
1: لعائلة أحمد محمد جمر
0: نعم
1: لعائلة بادي طاهر
0: أيوة
1: ولعائلة الشيخ موسى شريف وبعد أنسى كل الأنصياء على ريدي طرام بيتر
0: عنينا كمان ما نسيناكم أنتم وكل الأنصياء وكل الحالين قاعدين بتعبونا من شهر 30 نقول لكم بونجور من غاديو تشات
1: أخيراً كمانين
0: وما ننسى
1: بس
0: هذا
1: ناس
0: على جريدي
1: صافير هم
0: قاعدين
1: بس البروف
0: الناس المكانات الكبار السلوك الكتار
1: ناصر
0: كجيل قديمة يسلموكم قديمة سلمنا إن شاء الله شكراً كثيرا ديبيتي ماما تاير نقول لك صباح خير كونسي عثمان قنبو من قد الشرف وكل أسرته الدور الرمات إنيو دي سوديتر ألو غاديو تشات
2: ألو
0: مرحبا
2: الحمد لله
0: يا تمانو من وين؟
2: معك زهرة عبد الرحمن لتاني مرة
0: زهرة من أنجايري إسر بي
2: أكيد
0: فضل يا ماما
2: نجيب صفاء سعيد لجزرة محمد يسين
0: أيوة
2: عبد الرحمن يسين كلان دمان
0: قول عليهم قاسيكم قيل من فجر ما في
2: إلياس البكر الغالي
0: بشي توا
2: وانت كل ما ننسى انت واسرتك كل من هارك اللي
0: ما شكرا انت كمان ما نسيناك وكل اسرتك ان شاء الله شكرا كثيرا محمد حسن احمد كبيرنا وزوجي داب سلافي الو غاديو تشات ابشر يا عريس
3: الو
0: الو مرحبا
3: صباح الخير جراند بريمير تلقاني سرامات
0: وعليكم السلام والرحمه
3: الله يبارك فيك مع سرسار شايب من انقب
0: الشيخ الكبير سرسار شايب من انقب شايب ده قول من المنسترات الكبار انا العريس الكونسيي الكبار المستشارين
3: ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله وصل عافي
3: وصل عافي الحمد لله اكرام
0: تفضل اخوي
3: قبل كل شيء انا نقول عاد شيء في ناغلي كل اسره مدرام في تجاني كرمات ابيض
0: ايوه
3: نقول صباح الخير هناك نطاير درما
0: نعم
3: هناك محمد آدم من الأكلير
0: أيوة
3: هناك ما ننسى آدم أرخصوم
0: أيوة
3: هناك ما ننسى هناك شوف علي هارون وهو إدريس
0: نعم
3: سورة.
0: أيوة
3: جواير الشمو
0: نعم
3: ونقول صباح الخير هناك للعريزة عبدالله دنادم
0: أيوة
3: هناك وما ننسى كل المستمعين والمستمعات الغاليين هناك من مدينة مندوة بشا وجميع المستمعين والمستمعات
0: شكرا سرسر شايب من انقب شايب نقول لك بون ديمانش من غاديو تشات لك انت وكل اسرتك ابشر يا عريس ابشر جروب غاديو تشات وانا ما لو زاد ابشروا الشباب والشابات كلكم نقول لكم صباح سعيد الو غاديو تشات
4: الو السلام عليكم الجراند بري
0: شيف دي كاريو ولا كارتيه
4: اكيد شيف دي كاريو
0: انت دخل وين شغلك ده اليوم
4: انا جاي
0: تفضل اخوي
4: اوكي نقول صباح الخير عليك انت اسره هناك من هاره كلمات
0: شكرا
4: اسره المال اللي سربت السلوك اليوم لما انا معك
0: محمود كسر احمد انجينير بلين
4: اكيد
0: ايوه
4: ونقول هناك ما ننسى جميل ما نظم مساجد هناك في الكشري
0: ايوه
4: شريف عبد الله هناك من مساجد ونقول هناك ما ننسى برزار البهامي هناك من فرشة مدقة ونقول هناك ما ننسى الشيف جليسي كوموندا في الزيكة
0: ايوه انا
4: كريم اسمه الشيف جليسي عجوه هناك موسى جرات ونقول هناك كم جروب على البوليس المنسبال على الدائرة الأولى مؤمن محمد أبا ونقول هناك ما ننسى آسي جيمة رمات ونقول هناك جرام فريد توتو
3: ونقول هناك الجراند فرير إبراهيم، ونقول هناك كمان الجراند فرير هناك إدريس، هناك كل من بوليسنا بوليس الإسبان أنا الدائرة الأولى.
0: علمت لي إللي بريمير أنا بسمع بدر شو نقولنا؟
3: ونقول هناك كمان زار عبد الرحمن مريم الرنساس، ونقول علي نسوى بكر نسوى علي مسيدو عبد الرحمن فينك لندمان. ونقول هناك كمان الجراند فرير طاير دوم طاير دوم هناك من مشهد. ونقول هناك ما ننسى الوالد المحترم الميري سيني عبد الله هارون، والوالد المحترم الساكنة موسى، وأنك لقي بلقى جبريل محمد المروب بلقى فقط.
0: وأخيرا شيف ديكاري،
3: وأخيرا نقول ما ننسى زوجتي أنا كلتما حسن هناك من تركيا سنان التخير.
0: شكرا كثير شيف ديكاري، صباح الخير مع الأب وكل أسرة من مدينة كسر الكاميرونية. أسماء فيصل عبد الله وكل إيالة وديكوينة هناك من بوت البقر. اوكي زهرة موسى وكل بناتها وكل ديكوينة من الماجرية نقول لك صباح الخير. خديجة إدريس من باب المدينة، أجيتوريا وكل أخواتها، البريزام مصالة سمان البشفرير وكل أخوانه وأخواتها، وكل الأعضاء الإنيون نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. جوائر الشمو آدم وكل أسرتها من أمريكيبي نقول لك صباح الخير، والأسرة اللي هناك قاعدين في بوكورو. ألو غاديو تشاد.
5: ألو
0: مرحبا، جاتوا معنا؟ سيد عمر إما.
5: أنا فتحان جامبر.
0: كيف الحال؟
5: الحمد لله.
0: قاعد أبي.
5: أبي والله.
0: شنو بطل بقى المشالة ولا شنو جودة؟
5: المشالة
0: هي أجران. يا وقت تقول صباح الخير لي أتو.
5: صباح الخير، وقبل كل شيء نقول مبروك للعريس عبد الله دلنا من عنقب وشايد.
0: أيوة.
5: ونقول صباح الخير لجواهر الشمال وكل أسرتها.
0: أها.
5: خديجة إدريس من باب المدينة.
0: أيوة.
5: ومانت الجرانتر الجاسيرة متشاهدية 100%.
0: ما هي أجنبية؟ أيوة.
5: ومانت كونتي عثمان قنبو من قلب الشرفة.
0: أها.
5: ومعنا انت ديبيدي محمد تاير.
0: ايوة.
5: ومعنا انت تاير درما من شاق عبدالي.
0: ايوة.
5: ومعنا انت جران فريت جاني سير رماد.
0: شكرا كتير.
5: ومعنا انت ايجا محمد سيفان سيفان.
0: نعم.
5: ومعنا انت المستمع
0: وعنينا كمان من سيناك انت وكل اسرتك من كارتيا بوت البقرة. شكرا كتير.
5: مرسي.
0: جواهر الشمو آدم
6: حالك ليك بيهني
0: العريس
6: حالك ليك بتغني
0: هاي ترى وداني أقول أن نسخن ولا شنو محمود جزمتونا مرة واحد محاسن يونس محمودي وأسرتها من مدينة أبشي من كمينة محمد حامد حسب الله بون سانتي كوميساري سانتي جيل لوم دي سلامات وكل أخوانه وأخواته نقول لكم بونجور من غاديو تشاد.
6: أهلا أهلا
0: أهلا أهلا يا سهلا. ألو غاديو تشاد. ألو ألو
7: صباح الخير. ألو
0: مرحبا يا توما. أنا
7: بنت عمدو.
0: بنت عمدو
7: أم أبو
0: الوزيرة. أيوة فضلي
7: الوزيرة جواهي.
0: أها أيوة سلم يا تو أيوة أنت علم دقائق وأنا قاعد تكلمي بعيد كده ما على هيس كده
7: علم فرشاني فاري
0: ده بس عديل شيء كجيل لك يا قباري
7: الحمد لله
0: ساسيبون إن شاء الله أها ألو
7: محمود جسر حماد.
0: أيوة
7: والوحيد فاطمة إبراهيم من فرقة.
0: أيوة
7: أتاول مستمع
0: له. ألو
7: طيب أحطانك الجامعة الرماد.
0: ألا جواهر كيف الحال؟ اليوم ده لين ده اللي قلتو شنو سينا أنا أنقبو ده جبه ده بينا ولا شنو
7: أيوة
0: أهوي الفكي ده قوي الفكي أنا العريزة. أيوة
7: الله
0: أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. فاتا الليج ما في محمود. شكرا جواهر، شكرا بنت أمدو من أنقب شايب. نقول لكم صباح سعيد وعد حلو من راديو تشاد. الله الله، عنينا نريد راديو تشاد ونحب راديو تشاد دائما. خارجة ماما طاهر صباح الخير، السنية أدو. ألو راديو تشاد.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
8: الله يسلمكم.
0: يا توما أنا من وين؟
8: بلال حسن من بوكورو.
0: بلال حسن من بوكورو دبابة.
8: أكيد.
0: تفضل أخوي.
8: صباح الخير لك أنت وكل أسرتك.
0: شكرا كثير.
8: المهندس الربطان معك.
0: إنجنير محمود قصر حماد.
8: جرانسير مريم الشاعر محمد.
0: أيوة.
8: حسن يا آدم.
0: نعم.
8: نقول هناك لمحمد حسن في أيوة. بوكورو.
0: أها.
8: هارون منابة في بوكورو.
0: أيوة.
8: أبو تريكا في بكورو. أبو زين أبونا هناك في بكورو. نقول صباح الخير لي تيتي أنا حالة دانكو تي في أروسة. نقول لي مبروك لي ألف مبروك.
0: ألف مليون إن شاء الله. ألو فات. Pour la deuxième fois, Mahassin Younous Mahmoudi, tu goul félicitations le petit sœur Haga Amne Younous Mahmoudi à Ligat El Bef ou les Amne Ahmed Anour. كمان وتقول ان شاء الله. الو راديو تشات.
9: الو السلام عليكم. الجرام فرغ التجاني سير رمضان.
0: شفتك كاري
9: اكيد شفتك كاري.
0: يا تفضل اخوي.
9: اوكي نقول صباح الخير هناك للخاله العزيزه هناك عبد الله موسى وعائشه موسى وزاره موسى وحليمه موسى هناك من هاره فلقه.
0: ايوه.
9: ونقول حليمة هيتيني هناك من هارة فلقة. ونقول هناك لما زنبو جبرين هناك أنا كارتي فلقة. ونقول هناك الحاج عبد الرحمن.
0: أيوة.
9: ونقول هناك ما ننسى هارون جبرين محمد جبرين وحسن جبرين كل هناك من فلقة.
0: وأخيرا شيخ بكاري.
9: وأخيرا نقول ما ننسى كل المسلمين على مدينة تنجمنا.
0: عنينا كمان ما ننسيناك أنت وكل أسرتك من سننا صغيرة. شكرا كثير. المسامي بيقول اسمه بابا منيسر من كسري اكتوالمان نجمينا. سلامنا كثير يا بابا منيسر. دكتور حسنا الغوني من افريق ما شاء الله. نقول لك منجور لك انت وكل اسرتك. صباح الخير لكل التشارين بصفة عامة والقوات الامن والدفاع بصفة خاصة. معكم تجاني موسى من بكورو. سلامنا كثير تجاني موسى. ده الرسالة الناسكر احد سعيد لك انت ولكرستك وكل جميع المستمعين. الدكتورة ياسمين سلمناك كثير انت وكل اسرتك من مدينة عبشي. من قامة قرينا الرسالة. صباح الخير معكم حواء عبد الكريم من بكرو. قول صباح سعيد مليان بالحب والحنان من ريحة الجنان لك انت واسرتك ولمريم الشاعر ولجواهر الشمو. بالخير لأمها فاطمة دهب. أتمنى لها الشفاء ولأبوها الحاج عبد الكريم ربنا يحفظه ويطول عمره. وسلمناك أنت وكل الأهل في بكرة. آخر رسالة مكتوبة بقول اسمها علي زادو الدنو من كارتيام ريجيبي. بقول بون ديمانش لل و ألف مليون مبروك للعريس عبد الله يدنا ولكل الأذان وجروب هذا الشات ونمال عزاز وأسرة تجاني سيرا ماتا والتكنسية محمود قسر أحمد. شكرا كثير علي زاداد. نقول كمان عنينا بطرفنا بون ديمانش لك انت وللديبيتي مريم عشين والمير انا سنكيم شيخ باني شيخ والديزم مير حسن احمد جيمي وكل الخدامين. انا سنكيم عرسوان نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. الو
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا توما انا ومن وين؟
10: من داخل مساق ابو زبي اللي نسكن ما تلجي
0: كيا اود علينا المساكين اللي نجي نقعد وين يا الله
10: اللي سجل عبد الله دنينا
0: هذاك مشينا غالي كمان هنا كمان نمشي نسوي عروس طوالي
10: هذا ما خير بالعروس ده كله خير بس
0: جايز كده مولك
11: هسه كلها لا فينا فرازي
0: يوا يوا
11: نقول صباح الخير هناك موسى زيني من امتنان الصخيري وهناك سيد عمر اما
0: اها
11: عثمان حسن عبد القادر ومايا داوود زكريا الوزير الكبير
0: اه الله يسعدك كتموا لي رساله ولا جاي؟
11: اه جاي فوق هسه كله
0: اه ده كويس
11: ترتر شايب من انقب وشايب وهناك العرين كمينه مع زينين
0: ايوه
11: جامعة مدامة سلواشة تي وهناك مجرزارة مومي نزل
0: اسمانة
11: عبد القادر
0: اي
11: وهناك انتوني تي ده انتون
0: وين هو انا اخوك وين انا ولد بشاير
11: بيجي قصف
0: خلاص ان شاء الله واخيرا
11: واخيرا ما رب من مدينة قدر وكل المسلمين ودا كل اوكل مصر
0: الو
12: الو سيد الفراغ
0: انت لا عنين عليهم كان جينا الا بلي بالفز نربطك ان شاء الله يا وسلم يا تنك عشر ناس ايوه
12: العريف دلاد من انضب الشاي
0: اها اريزونا كوبا ما دي لا معلش يا شيف دو كانتو عنين ان شاء الله محمود جينا في اللفه الاخيره باقي لنا دقيقه ونقول لكل المستمعين والمستمعات انا غادي الشات ان شاء الله نهايه الشهر ده عندنا كادو ننطل افضل مستمع او مستمع انا غادي الشات ان شاء الله هديه كادو للناس دائما قاعد بهتموا براديو الشات الناس اللي بيحبوا الاذاعه الوطنيه الشاديه جهزنا كادو للمستمع الاولاني والمستمع الثاني والمستمع الثالث وده شيء مهم بسيط لكن كبير اي شاديه قاعد بسمع راديو الشات وبيحب راديو الشات وبيحب راديو الشات عندنا هدايا ثلاثة إن شاء الله نهاية الشهر ننطوها لأفضل مستمع وأفضل مستمعة عن الإذاعة الوطنية التشادية آخر مستمع ألو مرحبا يا تمعنا
13: أماك محمد أفا من فرشة يقول لي
0: من فرشة يقول لي يا أخو عندك ستة ناس يقول لهم صباح الخير
13: قبل كل شيء سبارك الله أنت وأسرتك وسبارك الله تنزير بطانا معنا وسبارك الله مستمعنا شارك قدامي و ومكتابي وقرض هارون افندي تاشد غاري جماكو
0: ايوه
13: تبارك الله تاير درما تاير جروا
0: اها الوقت تم الساعه قد والاشاره بكت معلش نقول لك صباح الخير لك انت وكل اسرتك معلش لكل الناس اللي ما لقوا الخط نقول لكم ان شاء الله الاحد الجاي خدمانا بفرحه وسرور في مكنه الفن اسر الالات والموجات والاغاني الجميله وشال الابيلات الانجنيير بلين هم الاثنين بيلوت انترناسيونال اثنين محمود قصر احمد ومحمد نور اثنين ساقين الطياره قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمضان ابيض نقول لكم اقعدوا عافيه هنا نجمل الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيلوا بعافيه نخلوا المكان للزميله ليونيل نومنجار لا في كوغي كوغي جامجي دي جامجي بجي بكلمكم بكلام ساره بونجور

بدر كتري علي بدر كتري جيشكم ليكون بانتو علي بدر كتري جيجوكم ساريزاس علي بدر بليس فرانكو علي بداي

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية نبدأها بالتفاصيل مباشرة بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم، نشرة السادسة أقدمها لحضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين. عرض الكاتب التشادي بوكر ميشيل يوم أمس 10 كتب جديدة، أولا عدة مواضيع تتعلق بالتقنيات الرقمية ودورها في التنمية مع التركيز على قضايا الشباب، كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
1: تأكيدا لدعمهم ومساندتهم لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بمناسبة مرور عامين على ولايته التشريعية الثانية منذ توليه زمام الحكم، وتخليدا لذكرى شهداء قوات الدفاع والأمن الذين سقطوا في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن بولاية البحيرة إثر هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية. جاءت هذه الاحتفالية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التماسك والتضامن بين أبناء الوطن في مختلف أنحاء البلاد. وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس جمعية أبناء بامينا جبريل أنجا السليك أن الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف لم يستشهدوا من أجل منطقة أو جماعة بعينها، بل من أجل تشاد بأسرها، وأضاف أن هؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم.
0: نعتذر لهذا الخلل الفني، كان ذلك تقرير آخر لزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. ونعود للخبر السابق، حيث عرض يوم أمس الكاتب التشادي بوكر ميشيل 10 كتب جديدة، أولى من خلالها جانب الثقافة والأدب، كان ذلك بالمدرسة الوطنية للإدارة. سنعود لاحقا لهذا الخبر بمشيئة الله. تسلمت بلدية الدائرة 9 وثيقة إعداد مشاريع الخطة التنموية للبلدية، والتي قامت بإعدادها لجنة مكلفة بالبلدية بغية النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمنطقة. ترأس المناسبة عمدة بلدية الدائرة 9 جيمتي باي روم أبولين. تقرير محمد أمر إدريس فيه المزيد من التفاصيل.
2: الخطة التنموية لبلدية الدائرة 9 هي وثيقة استراتيجية ومخطط شامل لسنوات، وذلك للنهوض بالمجتمع المحلي، وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية للبلدية. عمدة بلدية الدائرة 9 جيمتا باي روهوم أبولين أكد أن الوثيقة ترمي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى حوكمة الإدارة المحلية، مبينا أن استلام الوثيقة هي نقطة الانطلاق الحقيقي لتحويل الدائرة وتحديثها بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات العامة وحشد الموارد اللازمة من الشركاء بكفاءة وفاعلية. المندوب الإداري للدائرة 9 فونزوني بول تناول أبرز مراحل إعداد الخطة التنموية للدائرة، ممثلة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعتمدها البلدية في إطار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. يذكر أن المناسبة أشرف عليها ممثل المندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة، وبحضور عدد من المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين والدينيين، إضافة إلى ممثلي الفئات الشبابية والنسائية بالدائرة.
0: نعود للخبر السابق، حيث عرض الكاتب التشادي بوكر ميشيل 10 كتب جديدة، تناولت عدة مواضيع تتعلق بالتقنيات الرقمية ودورها في التنمية مع التركيز على قضايا الشباب، كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. والتفاصيل.
1: 10 كتب متنوعة المواضيع جديدة ظهرها المؤلف بوكر ميشيل. من أبرز هذه الكتب كتابا يحمل عنوان أثر الرقمنة على الاقتصاد الريفي في إفريقيا والتحول الرقمي في قطاع الصحة، وذلك في إطار تعزيز قدرات الشباب على توظيف التقنيات الرقمية في خدمة التنمية وتحسين ظروف عيش السكان في المناطق الريفية الإفريقية. وقد شهد حفل التدشين تقديم عدد من الكلمات التي تمحورت حول أهمية تعزيز الرقمنة في مختلف المؤسسات الحكومية من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الوطن. وخلال كلمته استعرض وزير الاتصالات الأسبق والكاتب الدكتور بوكر ميشيل صاحب 10 مؤلفات الغرض الأساسي من تأليف هذه الكتب، موضحا أن لكل كتاب دورا خاصا في معالجة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد واقتراح حلول ناجعة لها. هذا وقد حضر حفل التدشين عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدد من الشخصيات معنيين بالشأن الثقافي.
0: كما عرض الكاتب التشادي كادي كيسو عرض 4 كتب تناول من خلالها الجانب الثقافي والآداب، كان ذلك بالمدرسة الوطنية للإدارة. حسن موسى حسين.
3: في إطار تزويد المكتبة التشادية بالكتب الثقافية والأدبية لهذا الصدد، عرض الكاتب أندا كايسو 4 مؤلفات جديدة والتي تهتم بقضايا الثقافة والتعليم والحوكمة. ويعرف أندا كايسو بأسلوب أدبي الذي يجمع بين الكتابة والشعر، والكتابة كوسيلة للتعبير عن هموم المجتمع والدعوة إلى تغيير إيجابي وبناء أفريقيا قوية ومزدهرة. وتضم إصداراته 4 مؤلفات متنوعة، أولها رؤية بعنوان حب الجمهورية، موضوع يستعرض من خلاله جرح بلد إفريقيا خيالية غنية بالموارد وتعاني من الظلم. أما المعلف الثاني فهو مسرحية مخبرة العمال والنجوم كلاسيكية، يتعلف من 5 فصول 182 صفحة، ويتناول قضايا المجتمع من خلال رؤية نقدية عميقة. أما المعلف الثالث وهو ديوان شعر بعنوان صوت الزمن، يتكون من 70 صفحة، وهو عمل شعري من قبل المعلف بأن الشعر قادر على إيصال الرسائل الإنسانية والاجتماعية. أما المعلف الرابع فهو كتاب تقنيات التعبير، وهو دليل تربوي متكامل مخصص للطلاب المرحلة الإعدادية، يتضمن دروسا تطبيقية وتربوية ويحمل 85 صفحة، ويهدف إلى تطوير مهارات التعبير والتواصل لدى المتعلمين. أصدرت هذه المعلفات 4 وللنشر بمدينة ياوندي بالكاميرون، حيث لقيت اهتماما من المهتمين بشأن الثقافي والأدبي. وتعكس هذه الأعمال تنوع اهتمامات الكاتب عند كيسو بين العدب والتعليم والفكر الاجتماعي، كما يؤكد التزامه لخدمة القضايا المجتمع وترسيخ قيم الوعي والمواطنة والتنمية.
0: ولائيا وفي الجانب السياسي، ترأس الأمين العام لحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي بالإناوة ذكريا حسن ثابت اجتماعا ضم مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ، وذلك حول أهمية الإحصاء العام للسكاني. المزيد من التفاصيل في تقرير موسى أطية موسى من مدينة أبشي.
4: في إطار الاستعدادات الجارية للإحصاء العام للسكان والسكن المرتقب، اجتمع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي بهدف دراسة وضع استراتيجية حزبية لتوعية المواطنين بأهمية هذه العملية ودورها في تحقيق التنمية. في مستحل اللقاء أكد الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي بالإنابة زكريا حسن ثابت أن الإحصاء العام للسكان يعد عادة أساسية للتخطيط التنموي السليم، دائيا مناضلي الحزب ومختلف الفاعلين على الاطلاع بدورهم في توعية المواطنين وتشجيعهم على التعاون مع أعوان الإحصاء لضمان نجاح هذه العملية.
5: التوعية في البيوت، يعني الزول ناس عن الرسانسيمات أنجليا لازم يسهلهم ويوروهم الشغل المطلوب شنو.
4: من جانبهم ثمن المشاركون هذه المبادرة مؤكدين أهمية انخراط الجميع في جهود التوعية باعتبار الإحصاء العام للسكان والسكن خطوة أساسية لدعم التخطيط التنموي وتنفيذ المشاريع والخدمات وفق الاحتياجات الحقيقية للمواطنين. واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تكثيف حملات التوعية الميدانية من أجل نجاح العملية الإحصائية المرتقبة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. مساعطية موسى، إذاعة أبشا.
0: صحيا، نظم مستشفى الشفاء يوما علميا تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، كان ذلك بصالة الأنماء. وأن أهمية هذا اليوم تحدث الدكتور مصطفى محمد بحر، فلنستمع إليه. يشير لي الفني بأن الصوت غير جاهز. سنواصل قراءة النشر الإخبارية من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية، ويشير لي الفني أن الصوت جاهز الآن. نستمع لدكتور مصطفى محمد بحر حول اليوم العلمي المنظم من قبل مستشفى الشفاء.
6: الإيماتولوجي ده هو تخصص من التخصص المدسين، وناس كتير ما بعرفه، ناس كتير ما بعرفه، وأمراض كتير الأنتان كإيماتولوج ده يشيل عن شرج. مثلا الدريبانوسيتير دول، مثلا الناس اللي عندهم أمراض الدم كان بليسي دم أنا ما يجيف، أمراض كتير عن الدم قاعد نقصان عن الدم، لكن الإيماتولوج يشيل عن شرج كله للناس اللي عندهم كانسر، والكانسر عن الدم ده كتير كتير، عشان الناس ده ما بعرفه. ما أول من 2024 ده هيماتولوج واي كله ما في، من أبارتي 2025 ده عندنا هموس هيماتولوج يتو تنين ده يعني شغل نيمة عديل مرة وين. اليوم الألوم ده يخلينا نسوه التوية عشان نسوه وقاية بطريقة عن القمامة اللي قدبنا للناس العالم كله مناقشات للسيها عشان نفهمه للمردانين كله. في بعض من مرض والدين مرض يعني كرونيك عن الكانسير ولا كان ما كانسير كله عن الدم ده يدور متابعة مهم بس كل متابعة كان ما في ده الصوبات عن المرض ده بس ببقى أجل عن النادي. في أمراض ولو كان كانسير كله والدين نادي كان بتابع عديل بإيش 40-50-60 سنة يتابع مع دكتور حق عديل دواء حق بشيلة.
0: إلى مدينة قزبيدة حيث جرى اليوم بقصر السلطنة بدارسيلة بقزبيدة حملة توعوية حول أهمية التعايش السلمي والعيش المشترك بين السكان. التفاصيل مع رضيع معروف مرة من مدينة قزبيدة.
7: من أجل تعزيز ثقافة السلام وقيم التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع استضاف قصر السلطان دارسيلة حملة توعوية حول أهمية السلام والتعايش السلمي بمشاركة السلطات الإدارية التقليدية ومنظمات المجتمع المدني. هذا وخلال الحملة أكد سلطان دارسيلة جلالة مصطفى سيد إبراهيم في مداخلته على أهمية السلام العيش المشترك معربا عن امتنانه لفرقة محمد أحمد جلالي المسرحية التي جاءت من العاصمة جمينة لدعم هذه الحملة التوعوية. كما ذكر السلطان المواطنين بأن البلاد ستنظم قريبا الإحصاء السكاني العام الثالث داعيا المواطنين المشاركة بفعالية لنجاح هذا الحدث التاريخي. وقد قدمت فرقة محمد أحمد جلالي مسرحية تجسد واقع التعايش السلمي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي مع إبراز أهمية الحوار والتسامح والتفاهم لحل النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي. وزبيضة راضية معروف للإذاعة الوطنية.
0: وقبل الختام إليكم نتائج بطولة كأس العالم فيفا 2026 والتي تلعب بالدول الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. فقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من الفوز على البروغواي بأربعة أهداف لهدف، فيما تعادلت قطر يوم أمس أمام سويسرا بهدف لمثله، والبرازيل مع المغرب تعادلتا بهدف لمثله أيضا، فيما تمكنت صباح اليوم اسكتلندا من الفوز على حيتي بهدف لصفر، وخسرت تركيا أمام أستراليا بهدفين لصفر. والأذانت الآن تجرى مباريات ضمن المجموعة الثالثة بين ألمانيا وكراكاو، وتتقدم ألمانيا الآن بهدف وحيد في هذه اللحظات من البطولة الاستثنائية فيفا 2026. ونعود إلى مدينة أم جرس حيث جرت بالمدينة حفل تنصيب العب الجديد للتجمع الكنسي بأم جرس. المناسبة كانت بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنري شرق الجنرال نقارو قمتي. عباس أباك المصطفى والتفاصيل من مدينة أم جرس.
8: التنصيب الرسمي لخادم الجديد للتجمع الكنسي بجاد فرع أم جرس حضره العديد من الرواد وأتباع الكنيسة، إلى جانب حضور عسكري ومدني يتقدمهم المندوب العام للحكومة بولاية إنديشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي. كلمات متتالية قدمها المتداخلون بأهمية خدمة الكنيسة مع التآلف بين مختلف الطبقات، كما شهدوا على اختيار الأب الجديد وقدرته على إدارة التجمع الكنسي بتشاد فرع أم جرس، فضلا عن تقديم صلوات وترانيم إنجيلية بهجة بتنصيب الأب الجديد للتجمع الكنسي بأم جرس كل أمون بانغون أوزياس. الأب الجديد المحتفى به للتجمع الكنسي بتشاد فرع أم جرس كل أمون بانغون أوزياس أبرز شجاعته في خدمة الكنيسة بكل إصرار لتحقيق أهداف الكنيسة على مستوى ولاية إنيدشرق. وعند حضوره لمراسم التنصيب المندوب العام للحكومة بولاية إنيدشرق الجنرال غارهورنغوم تي إلي دعا أتباع الكنيسة إلى اتباع التعاليم الكنسية التي تمثلت في السلام والعيش معا لتحقيق الأمن والاستقرار في الولاية. أم جرس، عباس أبكر مصطفى، للإذاعة الوطنية التشادية.
0: سانوي كوريان كريو. ختام النشرة الإخبارية، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية سانوي كوريان كريو في الإشراف العام والإخراج عثمان أدم الدود بمساعدة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد البزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع إلكتروني أنا ما تجدي أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أنا ما تشات. حتى ألتقي بكم في الأسابيع المقبلة، سعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: خلالك نور هلا وبان خلالك.
1: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
2: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
3: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة اليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا هنا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم.
2: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
3: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة لقى نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، قد نهجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجي لها بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا الباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشال وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة هو أكثر كله، لكن على الأقل أربع. فده بني سموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
2: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
3: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
2: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
3: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا بدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوا فير او حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبة لفترات زي ما قلت على الأقل 4 الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ده ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في البلادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة لذاته يشوفه إذا كان عنده زمان لا طبيعيا مرة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كله فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
2: نعم. هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابت تحمل ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي
3: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو مرة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم.
2: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
3: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة حسب ما قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل مرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد ده هنا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واهي خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قربت ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة يتقى بين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة يتقى بين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه ثاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقى مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدر قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول جيب أقول أمشي جيب جيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا أجروا فتشوا الدم أنا بيه يا ما فيه ممنوع أمشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكلة يبدلوا في المستشفى كله لكن قدر تلقى مشكلة كبيرة
2: معناتها مهم قبل ده نعرفوا فصيلة أنا الدم أنا مرة دي
3: كله نعم ده كله أثناء الفيزيت بعرفه مرة كان تمشي فيزيت ده فصيلة أنا دم ما شو ده قاعد في كارناقة معروف بتام ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده أنت بتام يجهزوا شنو يعطيه يقرر إذا كان يدور يسولا سيزارين تلد مثلا بعملية سي ولا هذا الشيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي ياتي يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
2: أمهات.
3: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه وين راجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه. الأبو يمشي في التشقايد وين يجي تال تعال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
2: يمشي
3: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مش ده تلقاهم قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البلاد إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاث اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
2: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
3: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقول في البيت وجارينا ليش مستشفى يعني متخصص وخلاص نادي وجوبه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
2: في المركز الصحي.
3: نعم في مركز صحي.
2: المرات ده في كرتيات ده نرجمها أوين وجند مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في لا مركز صحي.
3: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ أنا الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقع. دي مرة ما شاء الله متخصصة مستشفى جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
2: لا
3: ما في فبيقى مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيقى ما تلد طبيعي إلا شنو؟
2: عملية
3: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغيرة إذا كان شرب مرة كاسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدر ينقذ الأم وينقذ شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارن بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
2: الصحة الإنجابية
3: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان أن إحنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات ده يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن إحنا مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجوبون ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبون الفاكسيناسيو الطفل يسوي فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج ده اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني ده كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
2: بعد الولاده
3: نعم
2: احنا يعني طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
3: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في الرضاعة باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله المره الجايه
2: الحلقه القادمه ان شاء الله
3: في الحلقه القادمه إن شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان أنا مناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسا ذكرنا إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال نعم
2: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والصلاة والسلام على القائل عليكم بالشفائين القرآن والعسل وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل خصصنا هذه الحلقة حول الظواهر التي نعيشها في هذه الأيام فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو سمعت الشيخ في هذه الأيام الناس بيعيشوا في جو حار وشديد الجو ده شغنا مليء بالسموم والهموم الشيء ده أدى إلى انتشار الأمراض وكثرت الوفيات كثرت الناس في المستشفيات الشيء ده شغنا الحاصل بين الناس ده هل كان يعتبروه شغل ده الابتلاء من الله سبحانه وتعالى هل هو نقمة ولا نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان
5: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الإنسان في هذه الحياة الدنيا تأتيه البلايا من الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان هذه البلايا ظاهرها يكون نقمة ولكن باطنها يكون نعمة الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يذكر عباده بهذه الابتلاءات يعني كأن الناس في بعض الأحيان يشردون عن الطريق المستقيم ويتركون الأوامر أو يبتعدون شيئا ما عما أمرهم الله سبحانه وتعالى فتأتي مثل هذه الابتلاءات ليتذكر الناس الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فيعودون إلى ربهم فإذا بهذا الاعتبار هذه الابتلاءات وإن كان ظاهرها نقمة لكن في الحقيقة هي نعمة من الله تعالى لأن الإنسان إذا جاءه شيء وأرشده إلى الله تعالى وجعله ينعطف إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى بدون شك هذه رحمة من الله فهذه الابتلاءات هي تارة تكون نقمة على الإنسان وتكون عذاب على الإنسان ولكن بالنسبة للمؤمن دائما الابتلاءات إن جاءت وحلت به فهي في الحقيقة وفي باطنها تكون نعمة لأن المؤمن يتذكر بها المولى سبحانه وتعالى ويتذكر أن هذه النعمة ينبغي أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله حتى يزيل عنه هذه المصيبة إذن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى يسوقها إلى عبد. لكن في كل الأحوال هذه الأشياء التي تحل بالإنسان في حياته في بعض الأحيان تكون نقمة، لأن في بعض الأحيان تكون هلاك، تتسبب في هلاك الإنسان وتفوت عليه خير كثير جدا كان ينبغي أن يقوم به. ولذلك الإنسان عليه إن جاءت هذه الابتلاءات يعلم تمام أنها من آيات الله تعالى. هذه الآيات في بعض الأحيان هي رحمة من الله تعالى سيقت إليه، وإن كان ظاهرها بخلاف ما يظهر له، ولكن في الباطن هي نعمة من الله تعالى سيقت إليه. ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يتذكر وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه قصر في حق مولاه وقصر في أوامر الله سبحانه وتعالى، فيعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بفضله ونعمته فيسوق إليه الرحمة ويسوق إليه الرخاء ويرفع عنه البلاء.
4: طيب جزاك الله خير سمعت الشيخ. إذن ما دام عرفنا الشيء أحيانا يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة، إذن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وبقدر من الله سبحانه وتعالى. سمعت الشيخ، يعني مثلا في هذه الأيام كيف توجه المسلمين؟ يعني مثلا الشيخ نوادي يقول لك أنا مشيت للدكتور وكتبوا لنا كذا وكذا وكذا، لكن شيء كنت عالج كما فيه، لكن الناس بنسوا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هل لك أن توجه بالنسبة للمسلمين في هذه الأيام كثرة الوفيات والأمراض وكذا وكذا، توجيهم بشنو؟
5: والله أحسن شيء ينبغي للمسلم أن يفعله هو أن يتوب المسلمون إلى الله تعالى. أول كده الله تعالى ما أمر عباده بالتوبة ما أمر المذنبين وحدهم، وإنما أمر الجميع، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلمة وتوبوا إليه جميعا تشمل كل إنسان. الإنسان في بعض الأحيان يعتقد أنه لم يرتكب معصية ولم يرتكب مخالفة، لكن ربما ارتكب شيء هو لا يدري ولا يعلم أنه مخالفة، لكن في نفس الوقت ربما يكون هو مخالفة هو لا يدريها. ولذلك من هنا أمر الله تعالى الناس أن يتوبوا إليه وأن يعودوا إليه جميعا، من أذنب منهم ومن لم يذنب، الكل يعلن التوبة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذا كان النبي كان يستغفر الله ويتوب يقول كده وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، يعني 100 مرة يجدد التوبة مع أنه المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذن نحن من باب أولى ينبغي أن نستغفر الله وأن نتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك 100 مرة، نحن ينبغي أن نضاعف العمل. هذه البلايا التي نشاهدها في هذه الأيام، كل من زار المقابر أو نقل ميتا إلى المقابر يرى أمور عجيبة جدا، يرى الجنائز تلو الجنائز، الجنائز تلو الجنائز. أنت موجود في المقبرة تأتي الأموات أفواج أفواج أفواج، صغار كبار نساء رجال. بعض الناس لم يمرضوا، بل بمجرد ما أصابهم الداء في نفس الوقت روح تخرج وينقل إلى المقابر. كل هذه البلايا الله سبحانه وتعالى يسوقها إلى عباده كما قلنا في الشق الأول، يسوقها إليهم للتأديب، ليؤدبهم كأنه صوت يؤدب الله سبحانه وتعالى به عباده. فعلى العباد أن يعودوا إلى الله تعالى، أن يتمسكوا بأوامره، أن يتركوا كل المخالفات. علاوة على ذلك يتضرعون إلى الله تعالى بالدعوات الصالحات. الله تعالى عندما قال للناس وقال ربكم ادعوني أستجب، أدعوني أستجب لكم، ده هذا وعد من الله. الله تعالى يقول لنا أدعوني، وكلمة الدعاء هنا ما محصورة في شيء معين. إذا دعونا الله تعالى أن يخفف عنا الحر السخان الآن الفوق دي، سألناه بقلوب منكسرة وبنفوس مطمئنة متوجهة إلى الله تعالى، وقلنا اللهم خفف عنا أو اللهم ارحمنا أو أغثنا ارفع عنا هذه الحرارة هذه السخانة، الله سبحانه وتعالى سيغير حالنا بأحسن الأحوال، يسوق إلينا البرودة ويسوق إلينا
6: الجو الذي يتلاءم معنا. جونا الآن أيها الإخوة وصل درجة لا تطاق. إذا ليس أمامنا إلا باب واحد هو باب الدعاء. ندعو الله تعالى كما وعدنا ويجيبنا، وقال ربكم ادعوني، نحن علينا الدعاء وهو عليه سبحانه وتعالى الإجابة طالما هو قال أستجب هذا وعد. والله تعالى لا يخالف الوعد، بل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلمة إذا دي شرطية، يعني إذا دعوت مولاك فإنه يجيب دعاءك، ولذلك إذا دعان. لكن قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستجيبوا لي بمعنى فليتمسكوا بأوامري، يستجيبوا لي أي فلينفذوا ما أمرتهم به، يلجأوا إلي. إذن إذا كان فعلنا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل البلاء بالناس مثل ما نحن فيه الآن كان يأمر أمته بالصدقة، كان يأمرهم بالصدقة، وبدون شك الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ قال لو ألا أدلك على أبواب الخير، قال لو الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا شيء مهم جدا، فنحن الآن ينبغي أن نلجأ إلى الله تعالى بالهدايا، نتصدق على الفقراء، على المساكين، على المحتاجين، ذلك يفتح لنا بابا من الله تعالى، يفتح لنا بابا من أبواب الرحمة. الله سبحانه وتعالى سيبدل هذا الحر، يبدل هذه السخانة بجو معتدل يستطيع أن يتلاءم معه جسم الإنسان. ولذلك أنا أقول لأمهاتي في الزمان السابق، يعني زمان قديم، كان الجداد وكان الأمهات والخالات والعمات بيصدقن على الأبناء الصغار، بيجعل العجينة وبيجعل البليلة وبيجعل الأشياء المهم في المقدور والمستطاع، وبعد ذلك بيدفع عن الأشياء دي للأطفال للمساكين، بيسموهم بيضة. يعني هذه أمور بسيطة جدا الناس يرونها قليلة، وربما منهم في هذا الزمن يراها غير لائقة، لكن الواقع الصدقة ليست قليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمرا أمته يقول اتق النار ولو بشق تمرة، كناية عن قلة الصدقة، معناته الصدقة دي ولو قليلة ستقيك من المصائب، تكون لك وقاية وحاجز من المصائب والبلايا. إذن ينبغي علينا جميعا رجالا ونساء أن نخرج الصدقة ونقصد بها وجه الله تعالى، ثم نتضرع إلى الله تعالى في المساجد في الزوايا، لا سيما قراءة القرآن. قراءة القرآن، أنا أقول الآن أدعو الأمة أن يجتمعوا في الزوايا وفي المساجد يختمون القرآن عدة ختمات، كل ناس في زاويتهم يختم القرآن، في مسجدهم يقرؤون القرآن، في ساحتهم يقرؤون القرآن، ومن لم يستطع أن يأتي إلى المسجد ولا في الزاوية عليه أن يقرأ القرآن في بيته، أن يجمع أولاده يختم القرآن في بيتهم، ثم بعد ذلك يرفعون الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى بعد ختم القرآن. والدعاء يا إخواني بعد ختم القرآن الكريم العلماء قالوا من الأماكن المستجاب فيها الدعاء، ختم القرآن من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. فأنا الآن أقول أدعو رؤساء المجالس أن ينبهوا الأمة، ينبهوا الأئمة أن يجمعوا الناس في المساجد والزوايا ليختموا القرآن الكريم، وبعد ذلك يدعون دعوات جماعية والناس يؤمنون، وبذلك يأتينا الخير إن شاء الله. ونحن في العاصمة إن شاء الله سنبدأ، وكذلك أقول للخطباء الجمعة مباكر دي كلها تخصص لهذا الكلام لحث الناس على الدعوات الصالحة، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يغير حالنا بأحسن الأحوال وأن يرزقنا كل خير في هذا البلد. أسأله تعالى أن يجيب دعوتنا، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: شكرا لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل على هذا البيان القيم لإخواننا المسلمين ولرؤساء المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرحم جميع موتى المسلمين. ولا نسب في الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديمي الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الدولية للزامة والذبقة رجودة بكثير ما نهى عزامة رفي بضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتبريد كلامة أي جامو صلقا يدريش بقرون انطرانا والذبكر في زمانا تاجرنا حب دكانا قجة كريد كانتانا فقرينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهور جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقة الكفتير البقة النجام عجين غير كنا نقطل قا في أقدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فقما ما فضل الزوج جبل سقر مصر ما مسك بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقم مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة
1: أسد المستمعين ومستمعات الكرام أنا غدو إكشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما سمينا لبرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد سادة المستمعين حاليا الساعة 7:07 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية فنتمنى كمان أن تقدم معنا أهل فترة خلال 75 دقيقة في لب الآيلة أن إحنا معكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. نجي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغتنا هنا اليوم مع الشيء نبدأ ببلاغات هنا الهزين السيد آدم حسن المربوس من أحد آدم فرشا شيف دي كانتون اللوان عبد الكريم جرات بركة دنا دليجي موسى جبرين بركة جرات محمد حامد عمر محمد لوم الهزين يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم بموت هنا آدم حامد الكن ماتت في كسري ولا صرخ كمان الفيديو بسوى كمان أمباكر يوم الاثنين في مسيلة بكوما هلة دليجي موسى جبرين آدم حسنة المروب وسمنا آدم فرشة شوف دي كانتون اللوان عبد الكريم جرات بركة دنا دليجي موسى جبرين بركة جرات محمد حامد عمر محمد لومليزين يبلغ لكل الأهل اللي برا وداخل جميع ناس الإرفي وروهم بموت أنا آدم حامد هل كان ماتت في كسري ولا فيديو كمان بسوى عن باكر يوم الاثنين في مسيلة بكوما حلة الدليجي موسى جبرين اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. سيد أسرة كتابة دي كتبوا لكن ملخبطة مرة واحد فده كان لقينا فرصة ممكن نقروها لهم فإلا كمان إن شاء الله لأن ما كتبوها بالصورة المطلوبة. السيد أحمد أتيلا آدم عبد الرحمن عبد الكريم آدم إدريس كشلة بلام أحمد تجبرين لوانا هارون عبالي لوانا كشلة دنا لامير لوانا علي أحمد دبابة رمضان حسن يحيى بركة إدريس بلاسوم عبد الله بركة محمد آدم إما آدم كبرى بركة بلاما غومبو بلاما سالي بلاما محمد أندليمو مودي جبرين الشيخ محمد هارون مكايل جبرين هارون دهية جبرين رمات وجيمي بلاما آدم جرما بلاما آدم محمد بلاما عمر بلاما مكايلا بلاما لوي بلاما إما أخالة بلاما جبرين بلاما أحمد كشلة بلاما اللوان بلاما حسنة بلاما مودي إسالي بلاما بالي بلاما عبد الرحمن بكر بلاما جبرين بلاما فكي بلاما كوشا الدليجي أبكر وكل الأهل القادمين في أبيناء بلاما محمد خرسة بلاما محمد فروة لوماليزين يقول لكم لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع الناس اللي إرفي بقروهم كمان بموت حنا أخوتهم وأمهم وجدتهم أمو وجدتهم ساكنة بركة الكنا ماتت اليوم يوم الأحد، وسرها كمان بيسوى عن باكر يوم الاثنين في أنجوادة هلة بولاما الحاجة جبرين ده في كانتون ألفاس، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. بلاخنا فرها السيد محمد خميس رمات خميس حسن إبيت بشير أمباري بلاما أبكر إدريس آدم قنبو خالة هارون خميس عبد الرحمن خميس محمد جبرين محمد صالح كلهم في جيلي لوم الفرحة يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وكل الجيران وكل الناس بدون انفراس يقروهم عشان بهدروا في عروسنا ولدهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد عروسك يكون يوم الثلاثاء والأزومة يوم الأربعاء في هجيلي جيلة بلاما أبكر توم والدعوة أما نكرر محمد خميس رمات خميس حسن إبيت بشير أمباري بلاما أبكر إدريس آدم قنبو خالة هارون خميس عبد الرحمن خميس محمد جبرين محمد صالح كلهم في جيلي جيلهم الفرحة يبلغ لكل أهل هلا بر وداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم يحضروا في عروس هنا ولدهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد عروسك يكون يوم الثلاثاء عن بكرة ولا أزوم كمان بعد البكرة يوم الأربعاء في جيلي جيلة أبو لاما أبكر أتوم والدعوة كمان أما دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. الشاب دي فيلاش حنا ترورويا ترورويا السيد الحاج أبكر حامد محمد حامد الرئيس عن اللجنة هنت البويرين حنا كدو حنا هلة ترورويا دا في كومين حنا ستم أرندوسما يبلغوا كمان لأي نادو ملكان عند التيري في كدو التابي كمان لحلة ترورويا خلي بمشي بأسرع وقت من يوم الاثنين 10/5 شهر 6 عام 2025 لأن الوزارة هنت الاستسلال أراضي السكن والتمدن كان خطت واحد كوميسيون ولا كوميسيون دي كمان عشان دايرة تسجل الناس اللي عندهم التيري في البوكان ده أي واحد كان سمي البلاغ ده خلي بمشي عشان بيكمل مشاكل حقه إذا كان الزول كان ما مشى وبأوراق حقه وقدم أوراق للكوميسيون ده هم كمان يعني ما بيتحملوا أي مسؤولية. الحاج أبكر محمد حامد إذا كان بس دايرين تتصلوا معي تنادوا في الرقم 66-86-95-79 أو 62-76-45-65. نكرر الرئيس عن الكوميسيون هنا البويرين هنا أكودو هنا هلة ترورويا دا قاعد في كومين أنا ستم أرندوسما يطلب من أي نادو ملكان عند تيرين في هلة البنادو ترورويا قاعد في كومين أنا ستم أرندوسما لأن الوزارة انت الاستسلال أراضي السكن والتمدن كان خطة توادي كوميسيون الكوميسيون دا عشان دايري تبوير الأكودو دا كمان مطلوب من أي نادو مال عند تيرين دا خلي يبمشي في هلة البنادو ترورويا في ستم أرندوسما من يوم الاثنين 10/5 شهر 6 عام 2026 معناته من أمباكر بأوراق حقه عشان بيسجل نفسه وبعد ده كمان يعني بيبور لي بوكان إذا كان ما مشى كمان اللجنة ما مكلفة وهو بلوم نفسه ولا بداية كمان يعني بتبدأ من أمباكر الساعة 9 أنا فجر أي واحد أي خياب كمان يعني ما مسمو بلاما وشيف دي فيلاش أنا ترورويا الحاج أبكر محمد تهاميت تنادو في رقم حق 66-86-95-79 أو 62-76-45-65. دايما نواصل كمان بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية. السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني سيشقا قايت في مسكوري وساكن كمان في كاركي بورنوتي هو قال هو إمام هو يعني فخير وبداوي كمان أمراض كثيرة البراليزي الشلل وأيضا النادم الإندى المي في بطن هجة والديابيت اللي هو السكري والتنسيون أسمى ونادم كان عند أوارة ما بتبرى ونادم البقو والمرة أو كمان الراجل إذا كان بس يعني نايمين يعني ببول في الفراش كذلك هو بقدر بداوي ولا دوف عن الرجالة ونادم إذا كان بس كلب أداء أو كمان دبيب أو شيء آخر كذلك بقدر بداوي وبداوي حتى الكانسير والنادم اللي كان أقلى ما أديل ونادم إذا كان بس يشرب المخدرات مش السيجاريت الترامول و وخمام ما آخر ذاته كله هو بتحر النادم ما بسرك ونادم إذا كان سماية تقيل كذلك يعني بداوي ونادم إذا كان يعني شوفة ما أديل وبطنا ينفخ وأيضا إذا كان بس يعني إب أو شوك تعنا كذلك بقدر يعني بمرقة وحتى الشيطان وخمام ما آخر ذاته كله وزول كان يدور خدمة كذلك يعني بقدر بداوي ونادم إذا كان بس في الليل ما بنوم وحتى الجدام ونادم الإدى أباسور وأبسوفار ومرض آخر إذا كان بس دايرين كمان ممكن نتنادو في الأرقام 95 20 9 10 9 80 8 أو 90 8 0 8 0 8 20 7 أو 60 و 8 0 3 0 5 0 1 أو 60 و 6 70 و 5 90 1 70 و 70 ويقول كمان الله بديكم العافية. السادة المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستوديو الساعة 7:11 دقيقة هناك في مساكوري بالتحديد كمان في كاركي بورنوتي نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية نمشي في مكانة الفن.
2: بعد عقد ورش عمل إقليمية لمراجعة مشروع قانون الرأي في كل من مساكوري وفدا وأبشي وبونغور وسار تواصل وزارة الثروة الحيوانية عملية التشاور والحوار من أجل اعتماد إطار قانوني يتكيف مع واقع قطاع الرأي في تشاد. وبهذا الغرض ستعقد ورشة عمل وطنية لمراجعة مشروع قانون الرأي في الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2026 بدار المرأة في أنجم مينا. سيجمع هذا الحدث الحام ممثلين عن الإدارات العامة والبرلمانيين والسلطات التقليدية والدينية والمنظمات المهنية والشركاء الفنيين والماليين فضلا عن المجتمع المدني. اعتماد قانون الرأي يعني ضمان التعايش السلمي.
3: يرافق مصرف شاري التجاري بي سي سي منذ تأسيسه طموحات الأفراد والشركات والمؤسسات ويعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية تواكب طموحات عملائه. واليوم نفتح صفحة جديدة بعد عدة أشهر من أعمال الترميم والتحديث. يطل مقر وكالتنا بحلة جديدة ليرحب بكم في فضاء عصري مريح ومشرق مصمم لكي يكون على مستوى توقعاتكم. إن مصرف شاري التجاري بي سي سي ليس مجرد مبنى تم تجديده بل هو التزام متجدد بالوقوف إلى جانبكم ومرافقتكم في تحقيق مشاريعكم وطموحاتكم. موعد إعادة الافتتاح الرسمي 13 يونيو 2000 مصرف شاري التجاري المصرف الذي يحقق مشاريعكم.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15 كادية هذا الوقت لا تصمه فوق نشرة الأخبار مع أستاذ بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل محمد صالح عبد الحادي بابا يروى أعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم من نشرة الأخبار هنا اليوم عشيه ونشرة طوالي نبدأها بالتفاصيل. أرد أمس هنا في العاصمة من جمعنا الكاتب الكادي الدكتور بوغر ميشيل كان أرد 10 كتب جديدة قدمها للقراء والمثقفين البقر في بلد نجات. الكتب دي تتكلم في مواضيع في التكنولوجيا ودورها شنو في التنمية, وكتب كمان آخرة تتكلم في القضايا انت الشباب وكيف يشيلوا التريك عشان يتدربوا في كل المجالات. المناسبة دي كان بيجد بحضور الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتناه وعدد كتير من المعزمين. فاطمة عبدالله نكر.
2: عشان يعرضوا 10 كتب في مواضيع مختلفة من ضمنهم كتاب البقول آثار الرقمنة على الاقتصاد الريفي في إفريقيا, والآخر كمان التحول الرقمي في قطاع حن الصحة للكاتب التشادي الدكتور بوكر ميشيل, وده في إطار حن قوين قدرات الشباب على وظيفين التقنيات الرقمية في قدمة التنمية وتحسين ظروف عيش السكان في مناطق الريفية الإفريقية. في وقت حفلة حن أرض الكتب كلموا عدد من المشاركين الكلام مركز في قوين الرقمنة في مختلف مؤسسات الهوكومة وتحقيق التنمية المستدامة في بلدنا تشاد. وفي كلمته المؤلف الدكتور بوكر ميشيل قال الكتب ده عنده دور خاص في معالجة مختلف الحنبولات الحالية القاعدة تواجه بلدنا وعنده حلول مناسبة لها. نذكر بكونه حضروا في الحفلة دي عدد من أعضاء الحكومة وبعض من الشخصيات البحب الثقافة الكتاب والقراءة.
1: كذلك الكاتب التشادي أنديو كوسوه ذات من جانبه كان أرتني في العاصمة جمينة في مركز سيفوت للمثقفين والقراء هنا بلدنا تشاد 4 كتب تتكلم في الثقافة والتعليم والانترنت وهب البلد. الأربع كتب دي كلها كيه أرضاها قدام المثقفين في مركز سيفوت. الكتب دي أنت فوق معلومات كثيرة تساعد القراء في الثقافة وكيف يكون عندهم هب للبلد هنا تشاد, وكذلك يخدموا في كل المجالات المهمة عشان يطهروها في كل المجالات. البلدية انت الدائرة التاسعة نافع مارنجو سماهي كمان صوت ملمة تبي خصوص الوثيقة بتتكلم في التطور عن البلدية. المناسبة دي كان رأسها المندوب الإداري في بلدية نافع مارنجو سماهي ودبي حضور المرهن الدائرة وعدد كبير من المأزمين. الزميل محمد أمر إدريس.
3: الخطة التنموية لبلدية الدائرة التاسعة هي وثيقة

0: بولين أكد بكون الوثيقة اللي قدموها دي تقوي الاقتصاد المحلي وتطور البنية التحتية وتجيب فرص خدمة للشباب زيادة لدى حوكمة الإدارة المحلية. الأمير بيّن بكون استلامها الوثيقة دي البداية الحقيقية عشان يحولوا الدائرة التاسعة ويجعلوها دائرة قوية حديثة تخدم بشكل أفضل وتحسن جودة الخدمات الأساسية العامة ويجيبوا الموارد اللازمة من الشركاء وده بخدمة سمحة وبناءة. المندوب الإداري للدائرة التاسعة فانزون نيبول كلم في مراحل هنت الخطة الجهزوة عشان الدائرة التاسعة تكون بوابة هنت العاصمة نجمينة وينفذ كل المشاريع التنموية التعتمد إليها البلدية. نذكر بكون المناسبة بقت تهد إشراف ممثل هذا المندوب العام للحكومة لدى بلدية نجمينة وبحضور مسؤولين وإداريين والشيوخ التقليديين إضافة لممثلي هنا الفئات الشبابية والنسائية في الدائرة التاسعة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات. وفي أخبار الأقاليم، الأمين العام النائب عن الحركة الوطنية للإنقاذ الأمبياس في ولاية وداي زكريا حسن تابت كان سوى ملمة مع المناضلين والمناضلات عن الأمبياس حجوا في الملمة في أهمية عن الحساب عن السكان والسكن الببقى غريب في كل الأراضي الوطنية من بلدنا جات. في الملمة كلموا في كيف يخطوا استراتيجية انتوية للسكان عشان تنجح الحساب عن السكان في الولاية. الخبر جاب لنا مراسلنا من أبشي موسى أطية موسى. في مدينة أمجرس بقت اليوم حفلة عن الدرجين الباستر الجديد عن المسيحين في مدينة أمجرس. المناسبة كان بقت بحضور المندوب العام عن الحكومة في ولاية إندي صبا الجنرال أنجار خور قمتي إلي. كان طلب من أتباعنا الكنيسة المسيحية ليسألوا ربنا عشان نجيب الأمن والاستقرار والسلام في الولاية بصفة خاصة وفي كل التراب عن بلد نجات بصفة عامة. الخبر ده جاب لنا من أمجرس مراسلنا عباس أبكر مصطفى. في آخر خبر، في قزبيدة بيكا كان اليوم الصباح في قصر السلطنة هنا دارسلة حملة انتوئية. الحملة انتوئية دي تخص التعايش السلمي والإيش السمح المشترك بين المواطنين. المناسبة كان بيكت بحضور كثير من المسؤولين المحليين والشيوخ التقليديين ورجال الدين وكثير من السكان هنا المنطقة. رضية معروف من هناك تورينا بالتفاصيل.
2: بيقووا ثقافة هنت السلام وقيم التعايش السلمي أن بين مختلف مكونات المجتمع. استضاف قصر هنا سلطان دارسلا حملة توعوية في أهمية هنت السلام والتعايش السلمي بمشاركة هنت السلطات الإدارية التقليدية ومنظمات المجتمع المدني. في الحملة أكد سلطان هنا دارسلا جلالة مصطفى سيد إبراهيم قال السلام عنده أهمية كبيرة، وشكر فرقة هنا محمد أحمد جلالي المسرحية أجات من العاصمة نجمينة لتطأم الحملة دي. كذلك السلطان ذكر المواطنين قال البلاد تنزل قريبا الحساب بين السكان العام التالي، وده طلب من المواطنين خليه يشاركوا عشان الحدث التاريخي ده ينجح. فرقة هنا محمد أحمد جلالي قدمت مسرحية تعكس واقع هنت التعايش السلمي في المحافظة هنا النسيج الاجتماعي مع إدراس أهمية هنا الحوار والتسامح والتفاهم لها لين هنت النزاعات وقوين التماسك الاجتماعي. قزبيضة رضيع معروف للإزاءة الوطنية.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:22 دقيقة في استديو راديو تشات. خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار من عريم أشياء للنشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس عبد الروف أيوب عبد الكريم فاطمة عبد الله بقر، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سامي كويان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: La les populations so salmo bu hormon blamsa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma fi population so basma
4: ani hina al awil ma bas mujarrad ghiab ana al harb al salam huma bas mujarrad ghiab ana al harb لكن هو صوت هنا الأوين وطاقة هنا الشباب ليبنوا المستقبل.
5: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية.

0: الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال هنا السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين هنا القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال هنا السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
0: الشباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 وألف وثمانمية وعشرين وألفين ومئتين واثنين وأربعين وألفين ومئتين وخمسين بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي تشات داخل الاستديو الساعة 7:25 هناك في دريس ميني في دندل. أنا بلاما آدم قرب ميكايل ونفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نجي في داخل الاستديو ونواصل دايما ببلاغتنا. أنا اليوم أشياء بلاغنا كرامة محمد أبدو، نصر أبدو، بشارة أبدو، بلامة نجوان دودو، دودو محمد، الشيخ عبد الرحمن بشارة، بكري بشارة، لوم اللفرها يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بجيين من مملكة العربية السعودية. هنا أمهم حج سيد بشارة وكرامة حقا كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في جخيمه هلة بلامة عبد الله خادر أحمد السيد أبدو نصر أبدو بشارة أدو بلامة نجوان دودو ودودو محمد الشيخ عبد الرحمن بشارة بكري بشارة لهم الفرح يبلغ لكل الأهل اللي بره وداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بجيين من مملكة العربية السعودية. أنا أمهم حج سيدة بشارة ولا كرامة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في جخيمة هلة بلامة عبد الله قادر أمبدي السيد موسى جوكو بلامة جبرين محمد محمد جقة بلامة عثمان توم جد آدم أمر آدم السيد آدم الوكيل بابا لوم اللفرة يبلخوا لحسن جدة ولكل أخوانا في مجروية بلامة جدة أمر وكل أخوانا في فتة محمد عبد الله وكل أخوانا في جبلات ولكل الأهل البرة والداخل وجميع ناس الإرفة أهل نجاد وأنا كاميرون يوروهم شن بادرو في عروسنا ولدهم هيسنا ولا موسى جوكو تبقى مباكر يوم الاثنين والأزومة يوم الثلاثاء في هلة مارا مارا سنياقة والدعوة كمان أما دايما ما بلغتنا انت الفرحة أسرة بلامة اللوان جدة وأسرة إما الشين لوم الفرحة يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم بجيين من المملكة العربية السعودية. أنا أخوهم محمد اللوان جدة ولا كرامة كمان بسوان باكر يوم الاثنين في كاركي أمريكيبي دبع الصلاة الدهر في بيت أنا الحاج عبد الله الشريف نكرير أسرة بلامة اللوان جدة وأسرة إما إمة الشين لوم اللفرها يبلغوا لكل الأهل الجيران وكل الأخوان يوروهم أخوهم محمد اللوان جدة جاء بعافية والسلامة من المملكة العربية السعودية ولا كرامة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في كركي أمريكيبي دبع الصلاة اللدور في بيت حنا الحاج عبد الله الشريف. دايما نواصلوا بالبلاغات بلاغ هنا 40 سيد آدم بلامة آدم قرب ميكايل في إدريسة ميني وسيد محمد قرب وآدم اللوان لوم الإذن يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يقروم عشان بحضروا في سرخة إلى 40 يوم. أنا مرهوم اللوان قربة اللوان قربة يكون أم بكرة يوم الثلاثة ده في دريسة ميني إلا بلامة آدم قربة ميكايل نكرر السيد بلامة آدم قربة ميكايل في دريسة ميني ومحمد قربة والسيد آدم اللوان لوم الإذن يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم عشان نبادروا في سرخة إلى 40 يوم. أنا أخوهم اللوان قربة كان نمات وسرخة إلى 40 يوم بسوى يوم الثلاثة في دريسة ميني هلة بلامة آدم قربة ميكايل اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة والأهل اللي مرهم كمان الله يواليهم الصبر. السيد دائما نواصل كمان بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية أسرة يونس دبازة ديليجي الحاج محمد دهلوب المير حسن حامد محمد إدريس وقوال
Idrissa Gujja, Yunus Harun, Abdan Ibrahim, Muhammad Koyis, Al-Imam Sheikh Nur Umar, Abdurrahman Yunus, Idrissa Muhammad, Adum Harun, جورو محمد الرئيس حسين محمد حسيني الشيخ محمد علي الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج بكر أنكو بلاما مهمت إفن شيف دي كانتون كشلا دنا الشيف دي كانتون غوني دونغوسو الشيخ عمر محمد عيلة غاجي حسيني عيلة بكر موسى عائلة محمد دقو الشيخ عمر أتي الحاج هارون والداري دبيتي إيسا بابا الشيخ آدم خرسة دلقي أخونا أبكر دلقي أحمد بشارة آدم رمضان بلاما إيسنا جبرين دلقي سيف جدة دلقي جدة أخي بلاما آدم أم غنتور دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي أجيت آدم إلي معلوم محمد أجيت جبرين أبكوب أحمد اللوان رجيك جرم أخي الحاج حسين عبد الله اللوان أنبيا واسفي واسي بلاما جد حسيني في بارة كل شبابنا بارة الحاج سرمائين بلاما جبرين سارة وهيدي بلاما إما خالة وسيد عبد الرحمن حسنا بلاما يوسف كوجي وكل أخوانا بلاما سليمان بلاما مصطفى وكل أخوانا في باقي بلاما إدريسا حسيني في مرديا بلاما حسنا كذلك في مرديا بلاما حسيني عبد الله بلاما النور في مليسا بلاما خالب موسى بلاما عبد الرحمن وبلاما عبد الرحمن بركة بلاما حليمة أدوم في الدبا بلاما عبد الله إسنا الشيخ قربة أليفة عمر عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن تبي خالة عمر كنجو الدف شيف دي كانتو عبد الله موسى وسيد وعائلة الحاج جدهم وعائلة محمد زين عائلة محمد دنقس وأهل نيجيرية وأنا كاميرون وعائلة زكريا أركس القادم في أركس وكاميرون ولكل الأهل اللي برا والداخل يعوروهم بموتنا بنيتهم وأخوتهم وزوجتهم خديجة عبد الرحمن قتية كان ماتت اليوم يوم الأحد وصرخ كمان بيسوى عن باكر يوم الاثنين في كاركي تكرة أربا في بيت هنا بشير ده في كومين هنا نيفي مع رندسما اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والهكمة الربانية الروخاني سيش حقا مخار حقا هناك في مساكوري وساكن في كاركي بورنوتي يبلغ يقول له هو عند أسرار من القرآن بداوي كمان الباراليزي أي الشلل ونادم إذا كان عند علم في بطنا ومرت أنا الديابيت أي السكري التانسيون الأسمى ولا أوارة الكنيدوة كما تتاوى والنادم اللابوغو الأوين المرأة الرجل أو كمان اليال الدقاك إذا كان بس نايمين يعني ببول في الفراش ودوف الرجالة وحتى النادم إذا كان يعني أقرب الدتا أو الدبيب أو أي من ضمن الحيوانات ولا كانسير والنادم الأجل ما أدير وإذا كان بس دايرين تطهروا من يالكم الكان بشربوا السيجاريت أو كمان الترامول أو كولوس هي ونادم إذا كان يعني سماية ما أديل أو يعني ما بيشوف ما أديل ووجه أبوتون
وبس إذا كان بس يعني شوكاي تعنت وما بتمرك والجن والشيطان وحتى زول كان داير عمل وكان ما بنوم في الليل والجدام وأباسور وأبصوفار وأمرات آخرة إذا كان بس دايرين تنادو تلقوا كمان هو قاعد في مساكوري في كاركي بورنوكي أو تنادو في الرقم 95-29-10-9-88 أو 98-08-20 وسبعة أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70 يقول كمان الله بديكم العافية. دائما نواصلوا بالبلاغاتنا من الإذاعة الوطنية الأكادية. بلاما يعقوب غومبو خالا غومبو حامد غومبو غومبو يعقوب هارون يعقوب الإمام عيسى يعقوب الرئيس جابر يعقوب حسين يعقوب الشيخ الفاس جدة أسرة محمد بركة أسرة الكال عبد الله قادر أخود عيسى أسرة أبكر الحاج موسى أسرة الحاج مديقة فكي إيغومبو أحمد بولاما أبكر أزوما على حسب الكتابة أسرة بولاما غومبو أسرة مالوم بشارة أسرة سعيد حلول أسرة قطية أسرة أمرشين عيسى أدي مبركة عمر سالي أسرة الشيخ عمر باتو باتو وأسرة الشيخ جوجة رخيص أسرة مالوم محمد أسرة عبد الله غريفيت وأسرة عبد الله جنجلة بلامة بركة حسيني بلامة محمد إيسا أسرة كفترة أسرة مالوم حسنة ميميت وأسرة حسنة أخي أسرة أدات الله جرمة بكر محمد سيد أسرة خالة في أنبسطنا أسرة الحاج عادم يعقوب أسرة اللوان جبرين دونغوس هناك في أنبسطنا محمد مومين مالوم بشير مومين حسنة رجيبي عبد الرحمن الشيخ إيسا جدة وأسرة في أوكا أسرة إبراهيم بريش أسرة اللوان إدريسة إبراهيم أسرة بكر وكل أسرة في أوكا يحيى رحمة الشيخ عبد الله بنية وأسرة أولاد الله خالة يحيى بلامة هارون جيت بلامة النور إبراهيم بلامة عمر محمد بلامة محمد جبرين الشيخ أبخريس مؤمن بلامة إدريس محمد بكري إبراهيم بلامة عبد الله خادر جبرين عيسى رخيص الشيخ رماديني يونس الشيخ أبكة أنغورو الشيخ حسيني عبد الرحمن بلامة القادي محمد بلامة غومبو الدوغال هارون جدة بلامة عبد الله نسيبة محمد نسيبة بلامة الشريف رمضان الشيخ علي سعيد الشيخ إبراهيم بكري ومعلوم إيسا هارون بلاما عبد الرحمن إيسا بلاما كزي جدة بلاما إيسا هارون بشير حسنة بلاما حسيني حسنة بلاما جبرين عبد الرحمن أسرة أبكر ولا ككا بلاما جدة أندرنا على حسب الكتابة الشيخ آدم عبد الرحمن اللوان آدم دنا الشيخ جدة عبد الله بلاما عمر ولا كيسونا بلاما محمد عمر بلاما آدم عبد الله بلاما أب كسير أب كسير عبد الرحمن بلاما هارون آدم بلاما رمات قجة ودنقس جبرين بلاما جدة بركة الشيخ حسن يونس قجة هارون الحاج علي عبد الله بلاما بلاما حسيني بلاما حسيني وبشارة بلاما حسيني بشارة بلاما جدة بشارة بلاما عمر أبكر معلوم جيمي أبكر والسيد بلاما صالح إبراهيم
Bulama Sali Ibrahim, Bulama Al-Hajj Abakar, Bulama Dagashen Idrisa, Bulama Idrisa Jidda, Bulama Faki, Hinaka Fi Amfara, على حسب الكتابة بلاما جدة جرات بلاما أبوبا كمسلوم بلاما رمات حسيني الحاج عادي ما زكريا إدريس سيد بلاما عمر توم الشيخ إبراهيم كولي بلاما دنا إبراهيم الشيخ عثمان حميد الشيخ جبرين محمد هناك في ويريلي في ويريلي على حسب الكتابة بلاما عبد الله محمد هناك في درتويا بلاما جدة بشارة كسير كسيري اللوان كمسلوم جابو اللوان حسنة اللوان حسنة جيت وأسرة الحاج عيسى أسرة الحاج عيسى جيت في البيدة بلاما حسيني هناك في جور الشيخ عيسى حسيني هناك في تابوي بلاما حسيني الشين وبلاما اللوان دونغوس أسرة عبد الله كيتيك الشيخ دقشين عيسى جوكو عبد الله الحاج علي الحاج علي أسرة هجير أسرة عجيت في جخين أسرة داودة هناك في مرقم بلاما عمر يعقوب هناك في أنغاتو الميتيرب يا سلام أنغاتو الميتيرب كيا بلاما خلاص بلاما خلاص هناك في كرمي بلاما أحمد رمات هناك في ميجيلي أسرة جدة متريس أسرة دنا محمد هناك في اللبانة بلاما جبرين أبخريس أسرة تكليبي وأسرة مالوما بشارة هناك في البيدة بلاما عبد الرحمن هارون في المردو بلاما هارون عادم هناك في اللسرة الشيخ حسن متر الشيخ دنا دناء أسرة آدم أنغزوزي وأسرة إدريس ترابا أسرة سيدة إما وأسرة جدة الكريم عبد الكريم بشير بورو فكي الشيخ دنا ديجرشو الحاج أبا حسيني الشيخ الجوني إدريس دقة الشيخ جدة غورة الشيخ مؤمن تاير الحاج حسنة جدة بلاما جدة بركة اللوان عبد الكريم جرات ديليجي أبا زين وأسرة الحاج محمد هناك في أمبيكا أسرة الجوني عمر في كسري أسرة ماموت المنصور الشيخ جدة جدة في مساجد وأسرة مالوم سليمان هناك في جلمي أسرة مؤمن في مندليا الرئيس محمد ديجيل إبراهيم ماني أبكر ولا سادان علي جابر عبد الرحمن جبرين الحاج حسيني كوشا هناك في أمبتا بلاما جبرين هناك في أمكندرو بلاما جدة كولو بلاما برما هناك في أمبولولي الشيخ إدريس أبكر في أرديبي بلاما ريني أنقبدو بلاما آدم هناك في أمبولولي اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فيليج حسنة معلوم بشير علي الوكيل جبرين محمد هناك في أفرق لوم اللهيزين يبلغوا لكل الأهل لوم اللهيزين يبلغوا كمان لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإرفة يروهم بموت حناولتهم قنبو يعقوب قنبو قنبو يعقوب قنبو كان مات أمس دا بعد حادث وصرح كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في مبين هلة بلاما يعقوب قنبو اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة أسادة المستمعين ومستمعات الكرام أنا غاديو كات الساعة 7:44 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادية نأخذ نفس شوية وبعد كمان إن شاء الله نواصل بالبلاغات لأن البلاغات عندنا لها البلاغات كله طوال فبس أنا داير ننبه المستمعين في بعض من المستمعين واحد بكتب لي كومينيكي سخير بس هو كان ما سميه ده خلاص بعاز الناس كومينيكي حقيرة ما سميته كومينيكي لا الإزاءة
ان احنا من ما قاعدين بنخدمه قاعدين نبروريزي. مثلا الصدقه اللي جابوا البلاغ الصدقه بيسوى ام باكر، ما نخلوها نجي انت الاذرك يكون ام باكر وبعد باكر، لا لا لا. فتخطوا في عقلكم سول بس كان اذا كان جبته وكان ما سميته كوميونيكي هناك ده، ما تقول انا جبته في الريجي وما قالوا لي. انينا بنقروا على حسب مثلا اليوم الكوميونيكي لسه قالنا جريده كله صرخ حق ام باكر، ما نقدر نخليها صرخ حق ام باكر ونجري كمان الكوميونيكي هناهم قدر هنام بكون بثلاث يوم، لا ده انا في بو معنا دوم اخر ده ما لماني، لكن في بوكاني ده ما بيتلقوا. فده انا نطلب المفاهمه من كل المستمعين والمستمعات كابين تكنيك.

0: أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، دائما نواصل ببلاغتنا المفضلة، دائما بلاغتنا الوفاء. السيد عبد الله الخليل موسى عبد الله أبو عبد الله بشارة عبد الله الإمام علي بشارة دلقي اللوان بلامة جدة أخي الحج أحمد محمد بيشي موسى إبراهيم جبرين محمد عبد الرحمن توري بدين محمد جبرين ولا محمد عثمان أبوه أبكر بشارة بني قمر آدم فرجلا أبا أجيت أحمد آدم إدريس عبد الله اللوان محمد إدريس أبا أجيت أبسكين قلاديمة بلامة أجيت آدم آدم إبراهيم مصطفى جبرين ألقوني أحمد كاسوجي مهمة هارونة محمد دنة قلاديمة محمد قنبو قمر قوني آديم أنجيني عبد الله محمد بلامة مينا الخالي دنا مهمت برما أبكر قنبو جدة إيسا عبد الله خادر هارون عبد الله خادر القوني بشارة آديم رمت الحاج إمام أخي بشارة جبرين مينا بشارة دلقي إيسا مكايلة الشيخ هارون جبرين الحاج عمر مكايلة محمد خبوب وسليمان إما أبخريس مساو الشيخ جد عبد الله محمد خرسة كمسلم هارون لو مليزن يبلغوا للشيخ أبكر موسى بلام أخونا هناك في سولي بسولي بلام موسى بلام دوغور بلام خالة بلام محمد بلام سالي هناك في بلتيات دلجي إدريس إما الشيخ شايبو هناك في تموريات دلجي إما الشيخ عبد الرحمن الشيخ هارون عبد الرحمن أجيت بلام جدة شوكا أخي محمد المصري دلجي الحاج دلجي آدم بخاري بلام خاسم الشيخ البشير دلقي أبكر الشيخ بشارة دلقي التجاني بلامة صالي إجلي بلامة محمد بلامة قنبو هناك في كوفل بلامة أبكر هناك في جيليج بلامة الشين جبرين في عشابة بشارة ولا كفترة ومراتهم هناك في اللسدة فكي حسنة هناك في أنقاتو الحاج عبد الرحمن في السوجي محمد هارون في أبا جوخانا دلقي أمر دهي هناك في اللقدو دلقي بولا أكا دلقي الحاج جدة دلقي موسى أبكر الشيخ هارون عادم دلقي موسى أشنو دلقي رمات عبد الله دلقي كواسا دلقي جدة أمر دلقي جدة القادي دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات دلقي أبا إيسا دلقي حسنة محمد دلقي أجيت عادي دلقي أخونا دلقي سيف دلقي أجيت أخي دلقي أحمد بشارة الحاج علي إتوم الشيخ عمر محمد دبوغة أبكر دلقي حسيني كورا الشيخ عبد الرحمن أبقاسي دلقي أجيت جبرين دلقي سيد حسيني دلقي مقايلة موسى دلقي أبكاك غاجري اللوان عبد الرحمن أجيت شفد كانتون كشلة دنا الحاج آدم أنجو دلقي إيسا أبكر هناك في الدقيل الشيخ النور عمر هناك في تاكورة في تاكورة بلاما جبيرونا الشيخ جدة الحاج سكولي دلقي سيدي بلاما هارونا دلقي فكي إتوم في المر الحاج أبو عوة إما مكايلة عبد الرحمن زريبي محمد كمسلم الشيخ عبد الله إدريس الشيخ محمد أمبريا وكل الأهل البر والداخل وجميلات الإرفة بأورهم بموت أنا بنيتهم وأخوتهم وزوجتهم حواء بشارة المروب اسمنا حواء أنقاوة كان ماتت يوم السبت وصرها كمان بسوء باكر يوم الاثنين في كلويتي هلة بلامة اللوان قلاديمة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. دايما نواصل بالبلاغات من الإذاعة الوطنية التشادية بلاخ أنا ودار دليجي أنا كاركي ما نعرفه باقي حمار القوس أنا عمر القوس يبلغ لأي نادم كان جابوا لي ولد عمره 12 سنة وجابوا لي الولد اسمه الحاج محمد موسى أما اسمها سميرة فاطمة عبد الله كريم والولد ده جاي من إلة دربالي مطلوب من أي نادم الكان يعني فقط سخيرة كمان خليه ينادي أو كمان يتصل مع ديليجي هنا كاركي باقي حمر القوس على حسب الكتابة في 66-30-91-80 أو 99-10-2-0-4-40-1 أسرة الشيخ مربى وأسرة بشارة مربى أسرة مهمة مربى أسرة هسيني أنجورو وأسرة عبد الله ولا موسى أسرة آدم محمد أسرة عمر مربى وأسرة آدم أنجندي وأسرة كيدلة محمد وأسرة إيلي بكري وأسرة خالة وكل الأهل هنا كاميرون وهنا تشاد يوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس اللي في روم بموت أنا إمهم جبرين بشارة المروب واسمنا والجيجي كان مات أمس يوم السبت وسرع كمان نبي سوام باكر يوم الاثنين في هلة الجوخب في هلة الجخب اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة السادة المستمعين ومستمعات الأكرام الساعة 7:54 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية فنشكر كذلك كل سادة المستمعين كان سموته في الأيام الفاتت الريجي هنا راديو جات كان خطت نمارو خاص في نفس النمارو ده انتو تسمع عليكم انتو القاعدين برا ده اذا كان بس عندكم بلاغ تتصلوا في الارقام ده اليوم الارتل قائد ارتل موني موف كله قائد في بعض من الناس انت نادم مثلا كان عندك حالة انت الوفا وعندك في اجلك داير تسوي البلاغ ده من ما خلاص ده توالي البريوريزيشن الانونس الكومينيكي لكن ترجو التك وكد نفر أمباكر قبل السرقة حتى خلاص أجر بهنا سو لنا كومينيكي زول انت عندك أروس وليد ترجع أروسك ده لسكي بزا انت خلاص طوالي باقي لك يوم واحد ولا شنو حتى قبل تقول تسي بل تو أروس هناك ما بجي يا جماعة إذا كان جبت لنا بدري أنا نقدر نقول لكم بدري إذا كان بس أنتوا جبتوا بتأخير أنينا نبروريزي المودة شغل كيف فوت المودة ما في أنينا نقولوا هن المودة قبل خممكم أنا الفرحة دول ده كان قرينا كل كما قرينا كل كل يوم آخر كمان تقدروا تلقوا تسمو كومينيكاناكم فده أنا نطلب المفاهمة من كل الناس اللي بجوبوا كومينيكي كابين تقنيك باقي لي 5 دقائق عشان نقول لكم مع السلام
1: وسلم على مقلب من صبا والله والمحمد جوخياني قروا قهرا جاري لهيان من بنيجاتهم شبا وسلم على مقلب

0: شبع سلمان بكل فميزنا أرض الله من مهم بجا قيهاني قلوب أفراد
1: بالأخنة دي كمان نحديا خاصة لأخونا هناك بلاما حسن جبيري ننقردفة بلاما هنا أمبوغنا بأخنة هنا هو السمي وكل سكان هنا أمبوغنا نقول لكم مساء الخير انتم قاعدين تسمعوا برنامج من خديو تشات بلاما حسن جبرين انقرد ولك انت ولكل اسرتك ان شاء الله وين هارونا هارونا كذلك وامانا كذلك هناك عمر ادريس قدوم عمر رشلتوت ابو انا بابا يارو نقول لكم بون سوار اكيد انتم قاعدين تسمعوا برنامج من خديو تشات
2: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام داخل الاستديو الساعة 8 إلا دقيقتين هناك في أمبوغنا ده في دندل نقول ما حسنا جذرين نقردبا نفس الساعة كمان هناك في دندل أنا عمر إدريس قدوم شلتوت أبا أنا بابا يروح هناك من كرتوتا نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية تشاديها الوقت تموسى دقت والإشارة بكت 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات الأكرام نشكركم على حسن المتابعة فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات هارون اللوان هارون اللوان كذلك هناك من أنبوغنا أيضا نتمنى لك ليلة سعيدة لك أنت ولكل أسرتك أعزائي المستمعين والمستمعات لحظات نخليكم كمان بنان سيلايو بجي يقول لكم كمان سبب ونجوغ أبون سوار تايم إس تايم أفتر تايم إس نوت تايم أعزائي المستمعين والمستمعات كاللي أنا كمان نلم معكم في وقت قريب فإلا كان لهيك أخواني في لاماجي مشيت مع أخواني في لاماجي كمان نطلب منكم السماء لكل سادة المستمعين لكن بس في بعض من الناس يا جماعة نسيوا الموت لكن الموت ده هو قاعد معانا بس هنا جميعنا خديو كيادة والسلامة تهيات أردو بعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علي باي باي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. أرض الكاتب التشادي بوكر ميشيل، الدكتور بوكر ميشيل، 10 كتب جديدة تتناول عدة مواضيع تتعلق بالتقنيات الرقمية ودورها في التنمية مع التركيز على قضايا الشباب. كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور سيتاكيان باتينا. تفاصيل أكثر مع عبد الرؤوف أيوب.
2: 10 كتب متنوعة المواضيع الجديدة أصدرها المؤلف بوكر ميشيل. من أبرز هذه الكتب كتابا يحمل عنوان أثر الرقمنة على الاقتصاد الريفي في إفريقيا والتحول الرقمي في قطاع الصحة، وذلك في إطار تعزيز قدرات الشباب على توظيف التقنيات الرقمية في خدمة التنمية وتحسين ظروف عيش السكان في المناطق الريفية الإفريقية. وقد شهد حفل التدشين تقديم عدد من الكلمات التي تمحورت حول أهمية تعزيز الرقمنة في مختلف المؤسسات الحكومية من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الوطن. وخلال كلمته استعرض وزير الاتصالات الأسبق والكاتب الدكتور بوكر ميشيل صاحب 10 مؤلفات الغرض الأساسي من تأليف هذه الكتب، موضحا أن لكل كتاب دورا خاصا في معالجة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد واقتراح حلول ناجعة لها. هذا وقد حضر حفل التدشين عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدد من الشخصيات معنيين بالشأن الثقافي.
1: في سياق آخر، عرض الكاتب التشادي جيت كيسو 4 كتب تناول فيها الجانب الثقافي والأدب، كان ذلك بالمدرسة الوطنية للإدارة. حسن موسى حسين.
3: في إطار تزويد المكتبة التشادية بالكتب الثقافية والأدبية، لهذا الصدد عرض الكاتب أندا كايسو 4 مؤلفات جديدة والتي تهتم بقضايا الثقافة والتعليم والحوكمة. ويعرف أندا كايسو بأسلوب أدبي الذي يجمع بين الكتابة والشعر، والكتابة كوسيلة للتعبير عن هموم المجتمع والدعوة إلى تغيير إيجابي وبناء إفريقيا قوية ومزدهرة. وتضم إصداراته 4 مؤلفات متنوعة، أولها رؤية بعنوان حب الجمهورية، موضوع يستعرض من خلاله جرح بلد إفريقيا خيالية غانية بالموارد وتعاني من الظلم. أما المعلف الثاني فهو مسرحية مخبرة العمال والنجوم كلاسيكية، يتعلف من 5 فصول 182 صفحة، ويتناول قضايا المجتمع من خلال رؤية نقدية عميقة. أما المعلف الثالث وهو ديوان شعر بعنوان صوت زمن، يتكون من 70 صفحة، وهو عمل شعري من قبل المعلف بأن الشعر قادر على إيصال الرسائل الإنسانية والاجتماعية. أما المعلف الرابع فهو كتاب تقنيات التعبير، وهو دليل تربوي متكامل مخصص للطلاب المرحلة الإعدادية، يتضمن دروسا تطبيقية وتربوية ويحمل 85 صفحة، ويهدف إلى تطوير مهارات التعبير والتواصل لدى المتعلمين. أصدرت هذه المعلفات 4 وللنشر بمدينة ياوندي بالكاميرون، حيث لقيت اهتماما من المهتمين بشأن الثقافي والأدبي. وتعكس هذه الأعمال تنوع اهتمامات الكاتب عند كيسو بين العدب والتعليم والفكر الاجتماعي، كما يؤكد التزامه لخدمة القضايا المجتمع وترسيخ قيم الوعي والمواطنة والتنمية.
1: تسلمت بلدية الدائرة 9 وثيقة إعداد مشاريع الخطة التنموية للبلدية بغية النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة. بالمناسبة رأسها عمدة بلدية الدائرة 9 جيتيباي روم أبولين. محمد عمر إدريس.
4: الخطة التنموية لبلدية الدائرة 9 هي وثيقة استراتيجية ومخطط شامل لسنوات، وذلك للنهوض بالمجتمع المحلي. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية للبلدية. عمدة بلدية الدائرة 9 جيمتاباي روهوم أبولين أكد أن الوثيقة ترمي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى حوكمة الإدارة المحلية، مبينا أن استلام الوثيقة هي نقطة الانطلاق الحقيقي لتحويل الدائرة وتحديثها بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات العامة وحشد الموارد اللازمة من الشركاء بكفاءة وفاعلية. المندوب الإداري للدائرة التاسعة فونزوني بول تناول أبرز مراحل إعداد الخطة التنموية للدائرة ممثلة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعتمدها البلدية في إطار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. يذكر أن المناسبة أشرف عليها ممثل المندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة وبحضور عدد من المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين والدينيين، إضافة إلى ممثلي الفئات الشبابية والنسائية بالدائرة.
1: صحيا، نظم مستشفى الشفاء يوما علميا تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، كان ذلك بصالة الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري الأونامة. حول هذا تحدث الدكتور مصطفى محمد بحر عن أهمية هذا اليوم، نتابع جزء من كلماته.
5: الإيماتولوجي ده هو تخصص من التخصص المدسين، وناس كتير ما بعرفه، ناس كتير ما بعرفه، وأمراض كتير الأنتانك إيماتولوج ده يشيل عن شرش، مثلا الدريبانوسيتير دول، مثلا ناس اللي عندهم أمراض الدم كان بليسي دم أنا ما يجيف، أمراض كتير عن الدم قاعد نقصان عن الدم، لكن الإيماتولوج يشيل عن شرش كله للناس اللي عندهم كانسر، والكانسر عن الدم ده كتير كتير، عشان الناس ده ما بعرفه. ما أول من 2024 ده إيماتولوج واكله ما في، من أبارتي 2025 ده عندنا هموس إيماتولوج ياتو تنين، ده يعني شغل نيمة عديل مرة. اليوم الألوم ده يخلينا نسوء التوية، عشان نسوء وخاية بطريقة عن القمام القدبنا للناس العالم كله مناقشات للسيها، عشان نفهموا للمردانين كله في بعض من مرض والدين مرض يعني كرونيك عن الكانسير ولا كان ما كانسير كله عن الدم ده يدور متابعة مهم، بس كل متابعة كان ما في ده الصوبات عن المرض ده بس ببقى أجل عن النادي في أمراض، ولو كان كانسير كله والدين نالم كان بتابع عديل بإيش 40-50-60 سنة يتابع مع دكتور حق عديل دواء حق بيشيله.
1: رياضيا وفي الخبر الأخير، وإلى كأس العالم 2026 التي تنظم في 3 دول، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية على الفوز على المنتخب الباراغواي 4-0، فيما تعادل المنتخب القطري أمس أمام المنتخب السويسري 1-0، والمنتخب البرازيلي والمغربي تعادلتا 1-0، كما تمكن تمكنت صباح اليوم اسكتلند من الفوز على هايتي بهدف 0، وقد خسرت تركيا امام المنتخب الاسترالي 2-0. وفي المجموعة الثالثة، المانيا تفوز على كوراسو 7-0 في البطولة الاستثنائية فيفا 2026. وبهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام هذه النشرة. تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف، الأستاذ يوسف محمد زين في التنسيق، عثمان آدم الدود في التحرير، أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت، أجدي روغبرت، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة ما بقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمالية.